0: يونس رمضان. في الأعداد والتقديم دكتور نفيسة علي.
1: بعد تنبو فتل رمضان إنه لا رد مليون برا لورس وميرو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
2: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاوم رأى سبحانه وتعالى دوكوريتنا مدردرا بجلبي عنده بوهورنا إذاعة النور هارديو النور ها برنامج مدن أهلا يا رمضان إن رجب عليه رسومي برنامج مدن أهلا يا رمضان إن لارينو burar lew rusumay ander lebbi luttudi en non wadugo mbodenga ander lew rusumay en larino sadaka hasumay buran sadaka ha tanasumay bawton bo hande darsere men jeego wob en tokkita ha barnamaj men ahlan ya ramadan badite radio an-nur badite ahlan ya ramadan nam en do lara dida bol hander fatlu sumay فوائد بوتيجي ببرال جسو ماي ماريان در لبي لتري قيام الليل. إذا قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يحيى ليالي رمضان وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. رواه مسلم. يندلارا ديدابول هاندر تدونغال لو رسومي هادو لبي لوتري بوتيجي دوتاري ان لارين صدقة هادر سيرمن سالين دي هاندبو يندلارا أمو جمع نافلة جمع قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم في كومو جون أمي لو رسومي وصومي سومي ندندنت او امي جمع بو او نافي جنوباجي ما كو جي سالي دي كبات يافاما تاورتي بيان دي دادة تاو دانيا تاو كود بوت دي كبات دون كو تاو بردري يان دي بدانيا دوم كام بوت دي والا ني دو دي والا اما تو سومي سالي بي آدم يافانا ما كو سالي دو كلا كو سالي كود بوت دي تاو هوي نو كفو kanje kade do vindama de ta huwide kala kuude nyiddude bo hefama ittama nyiddudum ittama boddum bo tabitinama nam ahlan

نعم ما يباح للصائم فعله ما يباح للصائم فعله ان لا رلمون دغانتا صومي دهوا يباح للصائم امور وهي السواك طول النهار اللهم الا ما كان من الامام احمد فانه كره للصائم بعد الزوال كوجي دون دغانتا صومي دهوا aran almanni wargo sewakiwal nyalomare dungum biya da mafoti diga fajiri yaki kide wada sewakiwal semodi be hambalin ko en kambe kabe vito ni nange sali jurakam dum ganyadum sumido wada sewakiwal amma modi be lutube kafu do fati do wala ko sewakiwal watta biya da mawata hakilo tata le kois jero wogira mando sala tanto le koy may sali boye wan sumay amma to salai wala ko watta التبرد بالماء من شدة الحر وسواء يصبه على جسدي أو يغمس فيه ننتو نانج ساتي غليلي دودي بيا داما فوتي فوتنا باندومون بييوغو كو ناسان دران ديامو فورتا كوما ليبو وروفان ديامادو باندوماكو ولا كواتا يبي فرنتو يرين ديام جور ونتاو بيرو تورا بيرو ولوينا ماسين بيرو سوما ماسين تباندوا بيرو ولا رشفا ماسين تا داغانان بيروفان ديامادو باندوما نعم الأكل والشرب والوقت ليلا حتى يتحقق طلوع الفجر دغان بي ادم نيامو غو هارا يرا هارا بجما حورا بي تيغال مون لودو جما نانانغي ها وتابيتينا بادي فيتو كو فيتي نعم تو ناندي اندو اندي ديغا بولون غاسا بي ادم درناتا كو درناتا فات تو نيوتي بولون غاسا تاي بي ادم بي كوغال هاندر غودل كو ليمتي دوفو دو كاسو مايرا ماي فوني باكو ان سالينو السفر لحاجه مباحه وإن كان يعلم أن سفره سيلجوه إلى الإفطار ننن ورغو جهانغال جيدغينغال كوبي آدمان دي جهانغال لونغال دينغال تورن جانان مو أسومتافو وفوتي ودا جهانغال دغينغال أندر له رسوماي كو أسومتي على هولما أتداوي بأي دواء حلال لا يصل إلى جوفه منه شيء ومن ذلك استعمال الإبرة إن لم تكن للتغذية نعم نياوندirgo be nyaundigo ko je toito nyaundigo man nastatan der bandu bi adama ebo nastata ko hander dadi bi adama ngam taya lata do dum vitamin ji ya nyaundina moko nandi banni yan hokka mo sembe ko nandi banni to masalan bana dume bata je bi adama foti hutana do masalan bayimbe marbe nyaud diabetes atawa bata man don be do banta laral pero banta laral ni tan wallina tufa batal man halas akune laral be wono dilata hander dadi mawdi sakaji do ya ta hander de yam e bo dilata hare du bi adama atawa do do nyaw buje dole bi adama ler kazato ta wadi do seto bi adama hosi ko nandi banni kuma libo kudu hudure on dona bi adama ba wuju ko format non ha do mai ko wuju rufugo lekki alcool en ko nandi banni do do nanum do hokka bi adama sembe nabo dum do yahare du bi adama ko larani lekki dodo banido bi adama hutiniran madu taami litifli saghirun la yajidu man yamdu lahu taamahu alladhi la ghina lahu anhu bi sharti alla yasla ila aljawfi almadghi minhu sabiyan atatayyub wa tabakhur wa zalika li adami wurudi an-nahyi fi kulli hadhihi min ash-shahr nam bawdon bo nyamnugo bana dadirabe to nyamna bikoy bingel pamarel nyamdu nangis ay bay kono adi ginna nyamdu se angata be nyema adi ginna moni be undu ko nyema ada nana sanzer hundu ko mara awasita alu avurtina de dadirabe Allah renyen to nangis adi ginna be hundu ko be kore nyema non wala ko hatta adi ginna mo awusba tuta wala ko watta en non bo urdi ko malli bo surnugo ba surden ko nandi bando atabakhur yata dum dukan surnugo arabe re surna dum urdiji man wala ko watta kanyum fu ngam wala nasije wari hadi do majum na Allah san do famni hen tarsere men warande inshallah en do lara ko bi adama wadata o yafaado e bono ke forgal bo tokkirta inshallah Allah taala famni assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

0: دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
1: أشجانا
2: بعد تم فضل رمضان إنه لا رد من برا لورس ومهر ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان.

0: شهر القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابع جلبين يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هنده بو هورينا إذات النور ها راديو النور ها برنامج مدين أهلا يا رمضان يندو جبالي ورسومي يندو ها برنامج من أهلا يا رمضان جبالي ورسومي ينلاري نو دوم دوميون نو لورسومي دوميون فريلا جمون دوميون نو رقنو جمون هنده بوت جاو مرا ياري بل جم يندو لارا ما يعفى عنه الصائم dume on kuje ya fa dum do bi adama toni o do sumi to wodi ko o wadi kuje do to de hebi mo o ya fa do kuje majum wala ko ni do mako enana dar sere men sapore ha der barnamaj men ahlan ya ramadan ma yufa anhu asaim yufa li saimi an umurin hiya awalan balghur riq walau kathur والمراد به ريق نفسه لا ريق غيره ارانون مالني مودو توده كوتوده مايده دودي فو جاوما دفترونو فادو مودو توده ما ان هورما توني بي ادم ادو سومي كودو فيرون تاو تو سومي رودو سكلي توتا توده مولينا هندو توتا توده مولينا توتا دوم ولا اندر سومي modugo tuude je woni der hunduko maaje do vurta nonndo bula nonndo wala ko woni do ma to amodi do wala ke forgal wala ganyadum wala sumaye wala koko woni do ma ko tuude may do duudi fu ko do fere on tawa o do moda tuude duuda ma sinta tuude do duuda hunduko maako wala ko watta tata biya da manana banni bo viya kanka wufa tuude a hebbi na hunduko munde moda sofnira dande Allah reeni en modugo tuude ko no duudirdo ba viigo jonta tuude do na hunduko taw taw modi ne bi sedda fayinta taw do volwa taw modi tuude taw mel indi hunduko mum wala ko watta ghalabatul qai illam yarji minha shay'an ila aljawfi ba'da an yakuna kad wasala ila tarafi lisanihi nonnon tuure tani tuure jali bi adama o tuuti duddum nennenta lortay der reedu mako bo ko dumeju je vurtino wari ha demgal mako tani lortay ha der dande mako to vurtino dande ni wari a hore dem gallo to lortay lori lortiri derdo wala koko watta amma to lortika en laari no hukmu majum ha mubtilatu sawmi en laari no hukmu ma ha makruhati sawmi nam to ni ture dudiri bi adama to vurti ko gae goddo waayon waayi ngufu anono redu jodi mere vurtini vurti goni o tuuti tan wala koko watta do nonon to ture on bo wala koko watta salisan ibtila azubab ghalaba biduni ikhtiyar nam toni bi adama modi mbubu nakan ko ni dide mbubu on sorki mata na do wali ko mbubu sorki kine nasi pa ko ahirta nini afifi afifi vurtata warti seto aharti nene da mbubu man vurta ko mali bo modi ko samsali wala ko wata do bo toni na anon yidi ado taskiti na anon yidi mbubu do sorki ma sorko go firi on sorki ma wala ko wata وبار الطريق والمصاني ودخان الحطب وسائر الأبخرة التي لا يمكن التحرز منها نعم إننن سلاري لاول بي سلاري سرد جي إجنجي جي بابي مصاني دو بابل إجنجي ورقو كوجي جي عطاوا سرد دو فرتها دومان كو سرد من دون سركي قو دو كو مالي بو حطب لك إننن بندفرو ببي كاتن نبي خبير لك ko be gene ko nandi banni ko do yewa yombe on defira bana ko nandi banno tawa surde wadan hale de yite man do surde man do futo sorki goddo wala ko wonton surgol kan on gol vay vu ngam surde a fotay a bokkadu ma fotay alors na surde surde sorkete sorku go surde non non do jena goddo on yidi yey jodi ni hore mun ha do sura surde majum do wala ko watta surde man nam je goddo fotay luta dum wala ko watta je goddo foti luta dum bo do kam latan ha der ganyadi ko do rado jodi ura surde surgol non non asumi do nam khamisan al isbahu junuban ya dama to ofini ofindi be janaba wala ko woni do mako do bo bawo ko veti labi ko yiwa sumayre mako don sahi walda bi anni sumay o don waldido bi anni sumay nenenta janaba hebi mo o yiwa veti be nomini wala ko woni do mako oyiwa ojula ko mallibo worono mari larungi wa mboro bo tama ojula na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجامر سبحانه وتعالى دوك وإن يتنم أن أبو هورنا تفسير القرآن الكريم ها كتاب صفة التفاسير إن النوع سورة البقرة إن النوع لها دو آياتي من رديدي يجيكوها لطنين أمي تتحني تجامر سبحانه وتعالى إني دم جامر سبحانه وتعالى في أعوذ بالله من

اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جامرا سبحانه وتعالى في ومن الناس من يعجبك قوله ومن الناس فريق يراوغك كلامه يا محمد ويصير إعجابك بخلابة لسانه وقوة بيانه ولكنه منافق كذاب في الحياة الدنيا أي في هذه الحياة الدنيا فقط أما الآخرة فالله هو الحاكم فيها وهو علام الغيوب الذي يطلع على القلوب والسرائر. جامرا سبحانه وتعالى لفلنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيات مدن يا محمد هاندر هم بدون هاندر هم بدون يوغا ما بفلنا نما فلدي بفئنا فلدي ما بفلنا نما بفصاحة ما ببيان ما بفنجنا كو بفلوان تمن بفلنا حالا ما بنغام هبا يوبي هلا ما كان بدون بدون وندي بما بدون در إسلام الحالي ما بفونا در جل بفونا در مؤمنين الحالي ياكي ما بفنافكين بفوو أما دم دودو يا محمد دم لا تهانجي دم دنيا تن دم لا تنتهى الآخرة حال آخرة كجوم راو سبحانه وتعالى كان كوني دو دلتي دو برني دم ودو عندي كوني دو در برده ودو دلتي در برده ودو دلتي دو سريجي ما بي ودو عندي كو بي وانتوري أما ها دنيا بفيا برهيلة جوم راو سبحانه وتعالى بفولو هالا نغوط كفيري نغوط كبو دون در برده ما بي بكونا تحياسي فيري كونا تحاندر فيري كان ببين واني نافكين ان يالي نو آيا جمان كينيا ان فولو نو هالا نافكين ان سنين ان سيفي نو بي هاس آلان سورة آياجي أرانديجي ها سورة البقرة إن لاري نو بي آدم رنو سندي جبتاتي يبرن دي مومنين يبرن دي بون هفر بي يبرن دي بون دي نافكين. جامرا سبحانه وتعالى في ويشهد الله على ما في قلبه أن يسر لك الإيمان ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. ننن يا محمد برسنا ماذا برسنا جامراو بهنا بإن جامراو بهو لك أمبرو برندر إيمان بجوم إن إيمان بنتن بالحال يا كما ببو برو حبا بجامراو سبحانه وتعالى هاندر بردما بكون برو حبا بجامراو سبحانه Hana watala, beno nyukini kefera kudun hander bernde mabe, kaimu wani naafika kugo, huwa ala dulkhisam, ashadidul khusuma, yujadilu bilbatili, wetazaharu biddin, wassalahu bikalamihi ilmasul, nunnun kambedo, besata jokirli, bedu ina jokirgol, bedo andi bo bedo nder majjere, bedo andi bo hakika mabbe kambe do be heferbe nennen tabe du dina jokirgol be vangina dina be vangina mbodenga be bolle mabbe dakamde be velna na mabolle mabbe barato dum jumri alhali yake mabbe bo be do yukini keferaku wa idha tawalla fil ardi li yufsida fiha ay wa idan sarafa anka asa fil ardi fasada wa qad nazalat hadhihi alaya fil akhnas ولكنها عامة في كل منافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ننن تنيني بهكتي ما باو ayaka en lari no ka kenya ka jippino hado goddo vietedo akhnas o warino ha annabi sallallahu alaihi wasallam o vangini nadum imanu be islama mako alhali mako bo onafikijo ne ummiti hanu lado allah sallallahu alaihi wasallam o hokkiti num bawo do dilla o yali no kure fere o taydon ha majum gese be bamde don totton o yahi o wuli gese go o bari bamde go ayaka ka jippido mako kanko amma aya man kado hubi hado kalabi adamajo nafiki jofu kalabi adamajo volwo hala fere ha demgal mun nenenta nyukina nyidduka ha der bernde mun o vangina mbotka pada aya man kita ma kado doggado innu o nonnon wayuhlika alharsa wan nasla ayuhlika azra wa ma tanasala min alinsani wal hayawani wa ma'nahu fasaduhu amun yashmulu alhadir wal bad falharsa محلنا ماء الزرع والثمار والنسل هو نتاج الحيوانات
المحسنات التي لا قوام للناس إلا بها فإفسادهما تدمير للإنسانية ننن دوني وحكتغو ويها وفن جسي وفن دباجي بي آدم أبو وفتاي وورة تلوتي بي دباجي بي جسي ويها وفن ونغو ماكو نجسا يهوغو وولا جسي بي يهوغو مبارا بامدغو لاتي كنجرو نم فساد نم بنون دماك نغم بي آدم فتاي أمة كوينا بي دباجي دي كوينا بي جسي دي بي adama fotai wura to luti dum do man kanjum woni bonondama ko mai huubi bonondama do vonnani bibbe adama bonondama vonnani bibbe adama to lati bibbe adama don do duniya nendenta ko nyame wala dum masibo manga bi adama fotai wonugo en non non dabbaji dibo kan jamanu un jamanuru mai be dabbaji majum kayum bibbe adama yahirta nokore nokure hanu kore be majum bibbe adama sodirta nyamdum kai woni ba anteji bibbe adama wayin kana ha handere de fudo lati jihaji fere do naftira be majum dum do do on wayi o vonni de o vonni dum do lati dum vonan bononda ma pindi ha bononda ha do bibbe adama fu wallahu la yuhibbul fasad ay yabghadul fasada wala yuhibbul mufsidin haqiqatan ya muhammad andu jawmira subhanahu wa ta'ala kanko do bo o yida bononda o yida bo vonno nove jawmira subhanahu wa ta'ala yida to nyande o yida vonnobe o yida bononda wa idha qila lahu ittaqillaha akhadathu al'izzatu bil ismi ay idha wiza hadha al fajir wa dhukira wa qila lahu inza an qawlika wa fi'lika al qabih hamalathu al unfatu wa hamiyatu al jahiliya ala al fi'li bil ismi wa takabburi wa takabburi an qabul al haqqi fa aghraga fil fasadi wa amana fil inad enonnon to nini bi adama fajirijo bi adama bononda jo nafikijo to ni usiftorama accukugal nyiddugal awattado accubo ko ahuwata hunde nyiddune ne wadu kugal bongal dongo maunitare hosamo nenden ta majjere je jahiliya golora wartanamo kanko do o haina o doga do kugal nyiddugal je woro huwado o doga do maunitare enonnon bo o sala jabu gonga nonnon kanko go o yola o muta ha der fasadu ha der bononda mako go o muta bo hado o doga bo hado ha inare mako o ka jawmira subhanahu wa ta'ala vido mako fa hasbuhu jahannam wala bi'sal mihad ay yakfihi an takuna lahu jahannam firashan wa mihadan wa bi'sa hadha al firash wal mihad o ka jawmira subhanahu wa ta'ala vi he anan mo jahannama ite jahannama do latalan mo be ite wonorde do on wonorde mako en yiddi wonorde wal iaz billah wonorde nyiddude do wonani mo be ite ha der jahannama be wonorde mako jawmira subhanahu wa ta'ala viyata wa minan nasi man yashri nafsahu butigaa mardatillah hadha huwa an-naw'u athani wa humul akhyar الأبرار فبعد أن ذكر الله تعالى صفات المنافقين الذميمة أدبعه بذكر صفات المؤمنين الحميدة والمعنى ومن الناس فريق من أهل الخير والصلاح باع نفسه لله طلبا لمرضاته ورغبة في ثوابه لا يتحرى بعمله إلا لوجه الله تعالى baunde jawmira subhanahu wa ta'ala o volwani en hubarna fikien nenen o tokkiti hanol de didabre kambe woni suftabe baditinabe jawmira subhanahu wa ta'ala seni bebe jawmira subhanahu wa ta'ala seni jawmira waddi sifaji mabbe bawo sifaji nafikien sifaji nyiddudi di nafsuidana ngodi don go jawmira subhanahu wa ta'ala waddi sifaji dibo bo di gettadi mana majum bana vigo don der himbe do fahinta ya muhammad
yoga mabbe don der himbe khairu kambe do be himbe khairu be himbe mbodenga nenden tabe sorrani jawmirawo subhanahu wa ta'ala nafsuji mabbe kambe do wala ko be dabbitita koyna yardu ye jawmirawo subhanahu wa ta'ala enon non be do dabbita sawabu mako non barjari mako teddundi be dabbitita wala ko be tidata be dabbita kugal fu koyna ngam yardu ye jawmirawo subhanahu wa ta'ala wallahu ra'u فم بالعباد اي عظيم الرحمه بالعباد يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ولا يعجل العقوبه لمن عصى ننن جاومرا سبحانه وتعالى ولاتي وتدهنيجو ودودا هنيجو بيجياب ماكو ننن ودو دودينا مبودينغا ودو سوانا جياب ماكو مبودينغا توني بي وادي مبودينغا غوتا اندو اندي الحسنات بعشر امثالها حديث لوادو الله صلى الله عليه وسلم ورانين مبودينغا غوتا فو دو واردا بي مبودينغا 10 ننن جاومرا سبحانه وتعالى رويا fa junubaji bo wuro ya fa bofi bi be adama toni ya wadi kalludum atubani jawmirawo subhanahu wa ta'ala amichiti hado man jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yafo gedde o jabo otubu o yafo gedde o jabo otubu nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yawata nangugo je yabe mako toni ni bi adama wadi geddal jawmirawo subhanahu wa ta'ala nangata mo lawgel jawmirawo subhanahu wa ta'ala do lesanimo reni mo kanko donde o tubata to tubi jawmirawo jaba tubu mako seto on ka walaati o tubaki bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala jokramo be ko o huwi bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti o viyata

قال إنه لكم عدو مبين. ثم أمرت على المؤمنون بانقياد لحكمه واستسلام لأمره والدخول في الإسلام.

يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور جامرا سبحانه وتعالى في فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات أي إن احترفتم عن الدخول في الإسلام من بعد مجيء الحجج الباهرة والبراهين القاتية على أنه حق فاعلموا أن الله عزيز حكيم أي اعلموا أن الله غالب لا يعجزه الانتقام ممن عصاه حكيم في خلقه وصنعه يومرا سبحانه وتعالى في توني ونندو ونلوتي نستغو دين إسلاما باوني حجاجي بانغودي وراني مودون حجاجي ساهيدي بانغودي وراني مودون اوندو اندي اسلاما دو دوم دينا غونغا ندن تسالوري مون اون نستاي ندن كا اندي كادي اندي جاوميرا سبحانه وتعالى كانكو وني بوردو تاكليماكو ولا كو سالورتامو بو واتوتوغو سالورتامو بو نانغوغو اون موادي جدال مون موادي جدال وعمري دم نسو إسلام سالي كوما اللي وخفري باوني كندا القرآن ورجبي نننتا أنكا أها إني أسالي دي أنسام جاومي راو سبحانه وتعالى ودودا هكيماجو ودو أندي كوني حاتك لماكو هاكو دماكو كوهوي وواوي ننغو جيابي ماكو ماي باوتون جاومي راو سبحانه وتعالى في هل ينصرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة أي ما ينتظرون شيئا إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء بين الخلائق حيث تنشق السماء وينزل الجبار عز وجل في ظل من الغمام وحملة العرش والملائكة الذين لا يعلم كثرتهم إلا الله سبحانه وتعالى ننن جاومرا سبحانه وتعالى في ولا كون رينتا كوينا جاومرا سبحانه وتعالى ورنا من يوم القيامة وجبنا من يوم القيامة توور يوم القيامة دو وكتي من كنا وكتي وين لورتا يا توبا نا وكتي

بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء.

طب جامعه سبحانه وتعالى ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيت السليا محمد بني إسرائيل توبيخا لهم وتقريعا كم شاهدوا مع موسى من معجزات باهرات وحجج قاتيات تدل على صدقه ومع ذلك كفروا ولم يؤمنوا يا مبلي يا محمد yamu banu Israila en bele yamu be kambe do ne noy kambe do be laari be hautade be annabi Musa alayhi salam de noy on be laari mu'jizaji be laari ayaje jawmirawo bangude be hujjaji jawmirawo ta'idi ma pindiji vangudi hujjaji di wala ko di do holla koyna gonduki Musa alayhi salam nden be hautade man fu kambe do be hufri be nuddinai jawmirawo subhanahu wa ta'ala be nuddinai ba hujjaji bangi di je be laari ha annabi Musa alayhi salam do be nuddinai annabi Musa alayhi salam wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna allaha shadidul iqab أي من يبدل نعمة الله بالكفر والجهود بها فإن عقاب الله له شديد فإن عقاب الله له أليم شديد ننتا أون كم onni oro lara nema jawmirawo kaimu woni islama usanyiri islama be keferaku ndendenta oro yaggi oro tabiti do keferaku mako do oka o anda yangada alla saatuka nauka warananmu do on avolwanta be ya Muhammad سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لأمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنم hande bo hawri en ha alqur'an kitab safati tafasir ha tafsir alqur'anil karim en no ha sura wal bagara en wali no ha do ayate merre didi sappo e didi kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة

يوم رأى سبحانه وتعالى في كان الناس أمة واحدة أي كانوا على الإيمان والفطرة المستقيمة فاختلفوا وتنازعوا أمة ربي بآدم بلا تنو كامبرو بأمة ووري بلا تنو كامبرو بدون دو إيمان بدون دو فطرة بدون دو ربي أن يوم رأى سبحانه وتعالى تكريبه نعم يوم رأى سبحانه وتعالى تجي كربي آدم jufu ala fitra dum won woni fitra dum islama dum dowtare dowtan go jawmirawo subhanahu wa ta'ala e nuddin ki jawmirawo subhanahu wa ta'ala do on woni no do bibbe adama pat be don no hawti do hunde wore nennen ta be luri be fodo tiri bawo be luri be fodo tiri be luri do datal gonga go do iman do fitra go be vurti fitra be vurti kanda ne be lati be vurti kanda جاومراو سبحانه وتعالى وفيت فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي بعث الله الأنبياء لهداية الناس مبشرين للمؤمنين بجنات النعيم ومنذرين للكافرين بعذاب الجحيم ماوتن جاومراو سبحانه وتعالى ونولي نلعب ما كوكادي نني بآدم فورتي كندا فورتي فترة فورتي دوتا كراوال مغال الله سنيد سبحانه وتعالى تقريب دون كادي جاومراو سبحانه وتعالى نولي نلعب نغم نني هند بآدم بسينا مومنين بودا مومنين البسر بنيماجي الجنة بناتن الجنة جاومراو الجنة توكا توني بتابتي دوي imana ku mabbe be nuddini jawmirawo be tabiti domai be mani domai be heban aljanna toka en nonnon be hulna heferbe bo be yangada jahime yangada yite satuka be hulna heferbe bo be yeccabe toni onon do on dogi do kefera kudo on dowtanai jawmirawo subhanahu wa ta'ala on dowtanai deftere Allah senido onon do on dumoto der yite wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi وأنزل معهم الكتاب الكتب السماوية لهداية البشرية حال كونها منزلة بين الناس في أمر الدين الذي اختلفوا فيه nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi o jippini o leni nulaabe maako do o jippini be mabbe defte defte asamanji ngamni dum laata kanda je bibbe adama kanda je himbe je bibbe adama laatugo defte de jippi hakkunde himbe ngam umrore ngam fi diina mabbe ngam majum do on jawmirawo jippini defte ro heba handita be lorna be do datal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنو مهندبو هوري أنا تفسير القرآن الكريم ها كتاب صفة التفاسير إن أنها سورة والبقرة إن أنوالها دعاية مرئي سبو يناي جاومرا سبحانه وتعالى فيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون أي يسألونك يا محمد ماذا ينفقون وعلى من ينفقون. وقد نزلت لما قال بعض الصحابة يا رسول الله ماذا ننفق من أموال

فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي يسألك أصحابك يا محمد عن القتال في الشهر الحرام أيحل لهم القتال فيه ننن جومرا سبحانه وتعالى وفيتا يا محمد صحابين ما به بدو يماما يا محمد حبر حبر هاندر لور هرمي دينادو هاندر لبي هرمي دينادي بدو يماما دغنان ببي حبنا قل قتال فيه كبير أي قل لهم يا محمد القتال فيه أمره كبير ووزره عظيم ولكن هناك ما هو أعظم وأخطر وهو نن جومرا سبحانه وتعالى فيتا ويوبل يا محمد ويوبل حبر هاندر لور هرمدنان في ملات مود مسن نن حكم وتدن مسن أما يا محمد ودي هند وند فيربو بران دم تدغو بران دم وانا بران دم بو حكي كنم وني وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ومنع المؤمنين عن دين الله وكفرهم بالله وصدهم عن المسجد الحرام يعني مكة المكرمة وإخراجكم من بلد الحرام وأنتم أهله وهماته كل ذلك أعظم وزرا وذنبا عند الله من قتل من قتلتم من المشركين فإذا استعظموا قتالكم لهم في الشهر الحرام فليعلموا أن ما ارتكبوه في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أعظم وأشنع ننفيو بلي يا محمد بلو يماما حبر حبر هانر لورهور مدنانو يتشبلك هند وندفيري buran man sharru buran majum teddugo junuba kanyum woni dume kanyum woni hadgo mu'mini en ha dina alla hadgo mu'mini en rewgo alla enon non fukitin gobe vurtin gobe dina alla enon non faddugo be masjidil harami faddugo be hadgo be makka hadgo be julurde makka su dum suudu kaaba woni ton non non hadgo be makka be hore mun non non vurtin be hander leddi hormidinandi kayum woni vurtingo mumini en der makka non jawmirawo subhanahu wa ta'ala lecha alhali mon bo onon woni himbe makka onon woni faddanobe makka onon woni himbe leddi makka vurtingo mon do kayum do di hakke mudun be junuba mudun mauni teddi buran mbargo be mbarti modon wakati man do heferbe makka be mbarani no julbe de be mbarani no mumini ende be mbartigo doddon go on heferbe makka be do lara mbarki do be annabi sallallahu alaihi wasallama dakni habri hander le bi hormidinani on jawmirawo subhanahu wa ta'ala yecci be nanon fi woni ko be do huwa kambe ko be va'ido ha haqqenu lado mako muhammad sallallahu alaihi wasallama be mu mumini en do kanyum on buri teddugo buri nyeddugo hakke majum buri saatugo non baawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkitini o viyata wal fitnatu akbaru min al qatl ay fitnatu al muslimi an dinihi hatta yarudduhu ila al kufri ba'da imanihi akbaru inda allah min al qatl non jawmirawo subhanahu wa ta'ala o viyata fitina jeni heferbe watta ha do jul be fitina manje be watta be vurtina be dina mabbe be vurtina be der dina islama be acca be hefnita do kanyum do buri hulnugo buri maunugo haja o mirawo dininta watutugo do mbari be modon ya muhammad jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti doton o viata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ولا يزالون جاهدين في قتالكم حتى يعيدوكم إلى الكفر والضلال
إن قدروا فهم غير نازعين عن كفرهم وعدوانهم. نن جومرا.

أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ عَيِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَيِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الذين فارقوا الأهل والأوطان وجاهدوا الأعداء لعلاء دين الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أي أولئك الموصوفون بما ذكرهم الجدير بأنهم ينالوا رحمة الله والله عظيم المغفرة واسع الرحمة أي بجومراه سبحانه وتعالى في بيبو بيئون واني مومنين ناني وصفانين هفر بيبيدو بيتي دون مومنين بيدو بيتي دون لعدو الله صلى الله عليه وسلم بيكونا قساتون قدو مومنين بيتو الراجي كلني دي مواپنديجي وفياتيو be on woni mumini en be acci himbe mudun ndendenta be acci leddi mabbe ndendenta kambe be tiidi ha lawol bangtugo diina Allah senido be kambe do be do habdana islama be do faddana islama ngam maybe doggidi be diina mabbe be acci makka de be riwi be ha makka be nyo ani be billi be dilli kambe do be vurti be acci leddi mabbe be acci bo himbe mabbe be nangi lawol be do yajjina diina Allah be ka jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi kambe sifirabe kambe do be do dabbita yerduye jawmirawo subhanahu wa ta'ala be do dabbita hinnuye jawmirawo subhanahu wa ta'ala jawmirawo do bo be dabbiti mo be do dabbita be heban hinnuye jawmirawo subhanahu wa ta'ala be heban yerduye jawmirawo subhanahu wa ta'ala be hinnuye mako hinnuye jawmirawo senido teddudo maudo jawmirawo fesa yafuyejo jawmirawo fesa hinnuyejo o hinnan be wo yafan bo fi mabbe majum bawoto nen do lara ha der aya jere en sali de jawmirawo subhanahu wa ta'ala abbara bi sighati alwahidi an kutubi nabiyina wa anzala ma'ahum alkitaba lil isharati ila anna kutuba nabiyina wa in ta'addadat hiya fi lubbiha wa jawhariha kitabun wahidun lishtimaliha ala shar'in wahidin fi aslihi kama قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ننجو مرا سبحانه وتعالى آيا جسالي نوددو يندو يي فائدة جيندو لا رهتون ها كلمة والجو مرا سبحانه وتعالى وفي وأنزل معهم الكتاب وفي وجبني بحوتاد بي أنبوين ما كدو وجبني دفتر وفي أي وجبني دفتر وليين يو كجاومرا وجبني دفتر أسامان جيرو پاتم هند ووري كونغام دفتر من دي سندري لو إنداما لنجيلا لو إنداما توراتا لو إنداما صحف لو إنداما القرآن كونغام إندامان sendiri fu defte man de fu de jippingam tawhidi de jippingam kanje do de woditina jawmirawo tan ha dewal de tabitina bo nulado Allah Muhammad sallallahu

kuma auhaina ilaika ya Muhammad nendenta ko en famata haddoni rawal bukhari an khabbab radiyallahu anhu qala shakawna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil ka'bati faqulna ala tastansur lana ala tad'u lana faqala qad kana min qablikum yughazu الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيودع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشات الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن ديني والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى خضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون في اللامة حديث والبخاري قل في اللامة خباب صحاب مجاومرا سبحانه وتعالى يردي وفي أتامين دومين ولتنها نلعد الله صلى الله عليه وسلم نلعد الله لا تدن وفل بردار مدن هادو دي كابا هادو دي سود كابا ندنتا بأمين لعد الله حابر بييد جاومراو نصرنا بي أدو أنتامي دينا أتر أنتامي نصراكونا ندن لعد الله صلى الله عليه وسلم يتبه في أتاب الله تنهاندر ummatore salinonde latino hander ummatore salinonde modon donno wase be donno wasa ngaska be wadda goddo fu be darna hander ngaska man ndendenta be seka dum be ta'a dum سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن يتجه مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هندبو هورين ها تفسير القرآن الكريم ها كتاب صفة التفاسير إننا ها سورة البقرة إن واليها دو آيات مردد إسابو إجي تتابع لدنو إن والينا إننا لارها در آيات مردد صحابو جو النبي صلى الله عليه وسلم وفيتانيو شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة وصحابو جنو لارها صلى الله عليه وسلم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanomo hande bo o hawri en ha tafsiru alqur'anul karim ha kitabu safwatut tafasir en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala

الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم أي كما بيّن لكم الأحكام بيّن لكم المنافع والمضار والحلال والحرام لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي لتتفكروا في أمر الدنيا والآخرة فتعلموا أن الأولى فانية والآخرة باقية فتعملوا لما هو أصلح والعاقل من أثر ما يبقى على ما يفني جومرع سبحانه وتعالى وفيه وفنجن نيون أن المؤمنين إن المؤمنين وفلوانتا وفنجن نيون حرام وفنجن نيون حلال وفنجن نيون كنفتا وفنجن نيون كترتا نغم لمه نغم نيون جودة إنما نوينما في دنيا بلا آخرة إن أندب دنيا دوم هند ميري دوم هند مجوغو دنيا روكو وني هتطنفا دوم هند تيمو دوم تيمان أما الآخرة وهند تيماتا توانستي الجنة نيما الآخرة تبتتك أما نيما دنيا تبتتا لا رولي عن در إراو نوي عن أيها تبي آدم دون در كاكو مودون در جامومون در كاكو غوية حجين نورامو جامو غوية حجين نورامو إنوي عن أتاواتا نون نماري ينكي دو يحا دولد دو تامبا هايا وارتا تامبي سالوري هايا وارتا هنده ولا نيكان آي هولي ما كود مدو دنيا كادوم تيمان كودوم لغالة وانغال لفودا غال لماونا غال ماونا غال تيمينا غال نايوا غال يورا غال هنجينا مساكو بيبي آدما إنوي عن هاندر بيبي آدما عدو لارا بجاو ميراو جاينيتي بجاو من جاو لهنده جنغو بواتا واتلاكا كجيبي دوما بيبي والاكو بماري أما الآخرة بولي نون توني جاو ميراو سبحانه وتعالى رزكي ما الجنة رزكي ما نيما الجنة عدون هاتتون دا إيمان أبدا عدون هاتتون حافوري ولاكو سنجتا نيما الجنة سيكو دوم لو بدي دوم لو تابتي ولا هنده دوم لون جنغو دوم ولا نانون في الآخرة بدونيا فرفره نغم جاو من حكي لجودة هيما ندين كام يا أن در إراو ننو ببولان دوما ببولوانان دوما يا أن در إراو ننو ببولوانان دوما هولي الله يا وسرني جومي راو نفسوجي من ديغا وندو ماري سمبي ديغا وندو ماري باودي ديغا وندون ها سار دنيا ديغا ون يوتا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم جومي راو سبحانه وتعالى توكيتي باوتون بو اوروفيا يا محمد بيرو ياما ما حبرو يتيمين ان مخالطتي اليتامى في اموالهم ايخالطونهم ام يعتزلونهم بيرو ياما ما يا محمد جولي يتيمين بجلندرا بجاولي مبنا كوما اللي بو بسني نرا يتيمين دو بحورا جاولي مبنا بحورتا بدو يا ماما يا محمد فيو بي ننك يا محمد قل لهم الأخوة في الدين أقوى من أخوة النصب أي إذا خلطتم أموالهم بأموالكم على وجه المصلحة لهم فهم إخوانكم في الدين وأخوة الدين أقوى من أخوة النصب ومن حقوق هذه الأخوة مخالطة إصلاح والنفع ننن يا محمد فيو بين دنكم نون حورا بما بتوني ون حوتي بما بون حوري جاول ما بمودندو نغام هبا مسلا كما بكامبي نغام هبا نفا ب نغام هون اينا نبا هبا ماونا بجاوانغل ما ب نوندو كادو كام حور غماندو ون بوري كامبي دو ب در ارا بمون ها اسلاما در اراغو اسلاما بوران سمبي دينين تندر اراغو لنيول دندر حق در اراو هادو در دومبو ون وندا be gondal je islahu gondal je salahu der mbode nga der nafoda do on wondata wallahu ya'lamul mufsida min al muslih ay wallahu ta'ala a'lam wa adra biman yaqsudu bi mukhalatatihim al khiyana wal ifsad li amwalihim wa ya'lamu kadhalika man yaqsudu lahum al islah fa yajazi kullan bi 'amali nunun jawmira subhanahu wa ta'ala ovi kanko on buri annugo kanko do oro andi moni don nufa hosugo jawle yatime o haura be jawdi mako ngam ha o jamba yatime ngam ha o vonna jawdi yatime jawmirawo subhanahu wa ta'ala do andi en non jawmirawo do andi on mo nufi hosugo jawdi yatime ngam ha vo'inana yatime ngam ha halfanana yatime jawdi mun ngam ha o halfa yatime jawmirawo do andi dum didi fu jawmirawo subhanahu wa ta'ala o vi kanko do o yenan kala ko mo jofu be anniya mudun do toni taw annini bi adama jodo o annini o huwa jawdi yatime gam ha o beddito ra kanko

بلا والله ولا والله لا يقصد به اليمين باوتون جاومراو سبحانه وتعالى وفي وهو سنتامون وجوغانتامون ويامتامون هادو كوجاجي دمغال موندو دوغا دو ماجوم وارتا وانتوا انو هادا ماجو فيري دون هاد دمغال مودون دو دوغا اندي اللا كوندي ورفولوا ويونان اندي اللا وبانتر تهافول دماكو اما ونفتاه نايري تويدي نوتوغو بلا وفي نام والله تويدي فيغو كاي ya kai wallahi ayahi no hanina nam wallahi miyahi awadi no nina la wallahi mi wadai labi agoddo fere banni volde mun vai dododo onu fai hunayere be majum kayum do jawmirawo subhanahu wa ta'ala ya maimun hara majum amma je to jawmirawo yamata mun ho atamun ha domai toni on huni on wadai ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم أي يؤاخذكم بما قصدتم إليه وعقدتم القلب عليه من الإيمان إذا حنستم فيها توني أحب أني أهوني هنائر والله أنه أولا تاكزا ahabi anniya ahaditi nafsuma ahabi anniya awalata kaza ko ayahata hakaza ndendenta ango aluti hunayere mado atawi afotai an atimmina hunayere mai awadi hunde man do on jawmirawo taala yamete amma be mai fu toni ahabino hunde on ndendenta vangini mako ahabido dum geddal masalan misalu do via ahabi anniya ahuni anka avolda tabe wayne ahufnata wayne avolwinta wayne wallahi wayne kazajo do min voldata dororo atai dororo ahuni awadan geddal dendenta dole ma do ka wada boddum tata acha hunaire mamai to ahabi hunaire do a hefa hunaire maman ahuwa boddum a atai wayne be wayne do luri avi wallahi awadata sulhu hakunde wayne be wayne anarichita wayne be wayne bana ko en lari no ha do sahabo jo sadi no do Abdullah ibn Rawaha don go bo vangini ma to awadai sulhu hakkunde wayne be wayne do wala mo wadanta be sulhu mai ko mallibo wala mo be nananta ko mallibo wala mo fotiti tabe himbe paddo jusabe fotaiti tabe se an mai do ka fotai at timmina hunayre maman abarra ana hunayre maman be kafara awada ke forgal ahuwa kugal mayanarita be ko avolna be ko ayilla be man amma to dum geddal onno ahuni awada tano geddal doka dole mata awada geddal mai masalan wayne do wansa wadidira wayne be wayne ahuna avia wallahi anka awadidirsa wayne be wayne do kam ahuwan kunayre mamai dole non ta wadundurube man a anka atawi wayne be wayne do luri ahuni wallahi minaritan wayne be wayne dobo dole se ahabda anarita wayne be wayne mai ahabda awada ko awawi ko lutti bu hajude jawmirawo be hamabbe kambe to be nariti amma anka atimmini hunayre ma to ahabbi hunayre do hunde vonde awada nde do dole se awada to ahuni awadata hunde nyiddunde dole ta awada eto ahuni awadata hunde nendenta de lati de romari maslaha do bose a accha hunayre mamai awada ke forgal alorta huwa hunde majum eno lara faidaji ayaje en salino aya khamru be maisir سمي الخمر أم الخبائث لأنها سبب في كل فعل قبيح روى النسائي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث إنه كان رجل ممن قبلكم متعبد فعلقته امرأة غبية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له إنا ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فتفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفدى إلى امرأة وديئة عندها غلام وباتية خمر فقالت إني ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك

onon be hore mon on wo'irana be en nonnon on welnana be gendal en nonnon on wanna be endam kambe bo be wanna mon dowtare do on woni ko mojo fu do mari ha do oya ma'rufu je oya bo marata do o bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitina aya jeden habar serle وفي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل لشيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاقا رجعيا وقاربن الانقضاء الإدة فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف أي فراجعوهن من غير ضرار ولا أذى أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن بإحسان من غير تطويل العدة عليهن جاومراه سبحانه وتعالى ولتوكتنا حبر سر لبي إدى جيها جنت دون در إدى جاومراه سبحانه وتعالى ويا أنن وربي يا أنن أماتور وربي توني أن يوفي ريو بمودن توني أن يوفي بون سيري بسر لجيرو ماري تراجو سرقال أران الكود دابال نننت إدى جيما ببادي timmugo don kam jogebe be mbodenga on lornabe on wondabe mabbe be mbodenga diga yedda mabbe timmai tata on wada torra talata be torra do mabbe wala yangada do mabbe ko malli bo to ni yedda mabbe badi timmugo do on tabitina yo on lorantabe on hositittabe on accabe be timmina yedda mabbe be mbodenga ngam tata yedda juutirabe on do yi'a don der worbe haba jaman men handere de fum goddo sera debbo accamo o seri mo on o joda ha yande edda badi timmugo lutti nyalde didi ko tati wakkati de o taskiti o sendiri no be o do be aybeji mudun dendenta alorta ramo avia an ka aserai ko malli bo aya nanga dotti en modi be ko liman en ko saroji mako avia an ka se alorna mo ho itimo ho itimo kanko godum edda godo ran juuti namo ko on yahi on narrai o lorta nima on wondaygo jonde onde lorande juuta warta wondo odo jodi jonde juunde on sonoti ray do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala hadi on ubarri on ya onon ummatore worbe hule alla do dum keri jawmirawo subhanahu wa ta'ala o holli on dum o sefani on dum toni on ho itan aseri diga wakkati yedda do juutai nafsuyel mama nyenti dum deiti ho wutumo diga lawgel to a ho iti mo alorne morobo sono turube mako wonduwe mako gendal tegal ta wi'a anka alorne mo be hunduko non o do jodi bari fahinta dum yaha dum juuta fahina lora ayo fasergal gongal dum yaha atawa goddo fere yotta jaman ha yotta lebbi on sappo e didi timmudi lata ate ay mo ajogay a wonday be mako ayo faymo a accani jullo alla fere bo amu non do dum wadatake jawmirawo subhanahu wa ta'ala on do dum keri alla on o ka o hokki mon sembe onon tewobe onon yofobe amma o wanni mon keri ta on fijirabe keri mako o wiata en wala tumsikuhunna diraran litatadu ay la turajihunna iradatal idrari bihinna litazlimuhunna bil iljai ila al iftida wa fihi jazarun lima kana alayhi an-nas haythu kana az-zawju yatruku المعتدة حتى إذا شارفت الإنقضاء العدة يراجعها للإضرار بها ليطول عليها العدة لا للرغبة فيها جاومرا سبحانه وتعالى وبيتيو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجاو مرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنم عندبو هوريا ها وكتير تفسير والقرآن الكريم ها كتاب صفوة التفاصيل إن لنها سورة والبقرة إن والنها دو آية مرد دي سبا يتتي إغو جاو مرا سبحانه وتعالى لنو والونين أحكام جتليم دو أحكام muji tele noni bi be adama wondirte noni be sendirte do on jawmira subhanahu wa ta'ala lunu wal wana yanha do man hande boto jawmira subhanahu wa ta'ala ya riballe alla ta'ala wallu yanen do tokkita do aya jede a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأدهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي إذا طلقتم يا معشر الرجال النساء طلاق الرجعية جامرا سبحانه وتعالى ولول ونون أمة ورب توني أن سيري روب مودن إذا طلقتم النساء وانقضت عدتهن أي إذا طلقتم النساء نننتا إداجي مببو تمي فلا تعدلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا بينهم بالمعروف أي فلا تمنوهن يا معشر أولياء من العودة لأزواجهن إذا صلحت الأحوال بين الزوجين وزهرت أمارات الندم ورضي كل منهما بالعودة لصاحبه والسير بما يرضى الله سبحانه وتعالى جامرا سبحانه وتعالى لؤل ونون أمات رباب راب كوم اللي باب راب كوهم راب كوم اللي مام راب ونون أولياء الأمور ونون ولي الأمر روب تنيني ونلار روب باو بسيراما باو إداج مبتمي ndendenta alamaji micitare wangi hateri dirabe do gorko be debbo mako fu be micciti kambe do be yidi be lorta be wonda onon awliya en umur ta on hadabe ta hade rewbe do noni be hotana worbe mabbe toni on lariya keji mabbe sanji ndendenta wangani modon alamaji micitare worbe do be micitake konini be sendiri be rewbe do serle ukide do be micciti do man ndendenta aybeji doganno hakkunde mabbe bo be holli aybeji man di daran be yidi be lortana be nden debbo bo non woydi o lortana gori ko man toni oni non woni kam tata hadebe hoinanebe hano jawmirawo yerdata ngam jawmirawo do yerdi be lorabe narrabe tera ta hadebe jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti doton o wiyata zalika yu'azu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir ay idha ma nahaytukum anhu min al idrar wal adli yunsahu bihi
ويعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه هو المنتفع بالمواعظ الشرعية جومرا سبحانه وتعالى وياتين بلوى دمدم دم جومرا سبحانه وتعالى والونينها شريعة جما كدوم ديغا هاد غطر راجي هادو ريوبي كو مالي بو يوف غو دبو أتي أي مواسي راي موارو ينجي تامو دم دو بلوى دم دو دم وسوي اون دم واجو اون هادو اون نتن دو جومرا سبحانه وتعالى هنن ولو نتني يلو ماري رغريري دو دم لا تنن مواجو ngam kanko do mumini jodo on woni naftirobe wajuji sharia shariaji diga to jawmira wa subhanahu wa ta'ala zalikum azka lakum wa adhar ay alla tata'az bima dhakara wa tumsiku bi awamirillah khairun wa anfa lakum wa adhar min al athami aw daruz zunub nan bolwa dum dum buranan bi adama fu noni on nangita ha umro je jawmirawo subhanahu wa ta'ala onon mu'minien on nangita koni jawmirawo umrido on jogadum on huwadum koni jawmirawo hadibo diga totorraji be geddero on daita dum on daita junubaji do ngam wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ay wallahu ya'lamu ما هو أصلح لكم من الأحكام والشرائع وأنتم لا تعلمون ذلك فامتثلوا أمره تعالى ونهيه في جميع ما تأتون وما تذرون نن جومرا سبحانه وتعالى ولو أني كوني سنيدم كوني نفتا مودن ديغا أحكام جماكو بي شريعة جماكو كورو شرعي ندو مودن بي كتاج حكم جي كورو حكم ندو مودن دمدلو بلوى دمنفو جومرا سنيدو بانجيدو كانكو أن وني أني ko burata henan gomon ko yadata be mon ko burta mon nafgo o buran mon andugo onon do haqiqa mon on anda bolwa dum dum on anda umroje jawmirawo be kale jawmirawo ko nafta mon haman jawmirawo buran mon andugo dum nden ka joge umroje jawmirawo ko umri mon on wada on wada ko umri mon on daita bo on daita hakala ko on waranta be kala ko on accanta umfu majum on warana dum gam jawmirawo subhanahu wa ta'ala on accha dum bo gam jawmirawo subhanahu wa ta'ala tata on fijira be keri alla senido bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o do tokkitin nayen ayaje garande de bawo tokki o yecci en habaru tele non habaru serle bawo ton bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala o do tokkitin nayen habaru musinorgal noida dirabe musinta jisne derebe musinta bibbe mabbe eno hanani bebe woni rabe bibbe mabbe jawmirawo subhanahu wa ta'ala jokki ayaje de ayaje rabbugo bikkon habawo ayaje tele jawmirawo subhanahu wa ta'ala owi wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما وتشاء فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله
واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لما ذكر تعالى جملة من الأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق والعدة والرجعة والعدل، ذكر في هذه الآية الكريمة حكم الرداء، لأن الطلاق يحصل به الفراق، فقد يطلق الرجل زوجته ويكون لها طفل ترضعه، وربما أضاعت الطفل أو حرمته الرضاعة انتقاما من الزوج وإيذاء له في ولده. لذلك وردت هذه الآية لندب الوالدات المطلقات إلى رعاية الأطفال والاهتمام بشأنهم، ثم عقب ذلك ببيان حكم الفراق بين الزوجين بالموت وما يجب على المرأة من العدة فيه رعاية لحق الزوج، كما ذكر تعالى موضوع خطبة المرأة في حالة العدة. بعد جوم راو سبحانه وتعالى ودنين كيتاج تيلي ابي سرلي ابي ادى ابي هو اتوغو بي ودن غو ريو بي يبغو بي تي اي سي راي بي. بعد جوم راو سبحانه وتعالى ورد بي آية تدو كاكا كدرون دي حكم مسنرغل نغم هاند ريو بي سي رابي دو بديما دي بو سيرتي nden ta wodo jogi biddo pamaro en nden ta sergal bo dum sendirgo on biddo bo en don no andi dum wonan no hakkunde dada be baba nden ta hande warti dada be baba be wondaki nden biddo wodon hakkunde mabbe badima habar sergal lo janyan dada wudina bingel ngel o accina baba ngam ha o torra baba man nden torra jippado bingel ngel o yebi ngel o musinay ngel badima o harminan ngel ko sammagel do sam ngam heba o watita ko nini gori ko seri mo wurtini mo hano kure de ende mako kanko bon den kam o yofan bingel badima dum foti dum wada kanjum wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala waddi aya ka ngam hakke bingel ngam bononi o solna dadirabe seerabe be hales worbe mabbe je bibbe mabbe be do musina noni be joga bibbe mabbe man kanjum wadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala solni waddi aya ka sono tiribe aya sergal en non yama ko worbe bo be seri debbo be wudina mo be accida mo be biddo do musina en do andi musino bo do mari haaje rizau musino maran haaje nyamande be yarande nandata be mo musinai ngam ha nyamduje o nyamata be ko o yarata man do doddon biddo bo ko man bo do wurira be ko samma ko do man nyamande mo musino be mo musinta nyamande mabbe fotata kanjum wadi do bo gal jiha worbe jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini aya musinorgal lo hado aya sergal toni lati ondo sendiri bingel don hakkunde mon e noy bingel may wongel wadete ngel tokkal dada na ko ngel tokkal baba ko malli wongel wona ha saka mon man doddon jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkini aya ka o solni bingel man ngel wonan ha saka mon be dawri dal wona hakkunde mon bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokki tini habar toni debbo sendiri be gorum mayde jisne deere debbo man o jodata dum edda suddare kanyum majum bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini dum ngam larugo hakke gorko mayido do hakke mako je woni ha debbo mako mo o acci noni nangta joda muyata kete atako ha jisne kazare de jawmirawo subhanahu wa ta'ala hetido jisne man warande do on woni hikma aya ka tokki
ayaje deede tokki do ayaje tele be serle jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain ay al wajibi ala al ummahati an yurdina auladahunna li muddati sanataini kamilataini don do dadirabe koni wajibi don ha do dadirabe noni be musina bibbe mabbe be musina bibbe do duubi didi sikiidi be musina bibbe mabbe liman arada an yutimma ridaa ay idha shaa al walidani itmama ridaa ولا زيادة عليه نن جومرا سبحانه وتعالى وبيدا درابة نيبيدي دون واجب دو دا درابة بمسنا بما بدو بيدي دو دو دو ان مويدي توني سارو جيدي بابا بيدادا توني بيدي بيدو دو ومسنا دو بيدي كاي مواني لبينو غس اناي بيدو مسنا دادا من داغان عما ولا بيدا arije be beddata ha do duubi didi do dagata ko be bedda do man nenden ta jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti do majum wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ay wa 'alal abi nafaqatil walidati al mutallaqati wa kiswatuhunna bima huwa muta'arafun biduni israfin wa la taqtirin لتقوم بخدمته حق القيام باوتون جاوميراو سبحانه وتعالى وويدون هادومون اونون بابيرابي بو نفاقا دادرابي سيرابي بن نونون سورونغال مابي نيام مابي يار مابي سورونغال مابي هادوهون دي ووان دي اندان دي تاتا دوم لاتا بزر ماما سنتا تاون بيتنا ايبو تاون بيتا دومون billina dum on fesina na beta dum lata dum don do bazirma ngamen do andi innal mubazzirina ikhwanu shayatin wado be bazirma kambe derira be shayatinu ha ayangor kafere olwanien enon non ta on biddana be bo on fesina na be ha ngamno kambe do be umma be wajibi mon ha do bibbe mon be musinana mon bibbe mon duubi didi sikidi ayaka do andi hado dadirabe je serabe on wolwanama amma on mo wondo der tegal kam en do andi wajibi wodo der tegal ma anyam nan mo ayar nan mo ebo asuran mo ahakkilanan bingel ahakkilanan jamu mako to don lesma amma on mo serado ta tamma serimo be biddo accidimo be bingel o joga la non warata ke ya islama ko aserimo bingel ka atokkan a jogan debbo man bo musino bingel mado a jogan mo duubi didi to on yidi on sikna duubi didi to on yida on lestini dum seeda bo do bo wala gacce wala ko woni do mon on sikinta duubi didi foti on musinan bingel ko lebbino gas ego ko malli bo on sikinan duubi didi ha jisne ne fu an baba biddo do an yamnata dada man an yarnatamu e an suratamu bo a wata na mu hakkilo hajeji mako kafu ha do mada on woni sey yande to bingel mada os entingel o yorni o hokkitima ko malli o yorni on o do jogi on do on do dawridi amma jisnde musin godo ka wajibi do dada ma joga bingel ngam be seri mo wudinta bingel wajibi do baba bo nafaga nyamnugo mo yarnugo mo holtingo mo wona do mada ngam aseri mo accidita mo be bingel bawoton jawmira subhanahu wa ta'ala do tokkita ha do jogugo musino be musinantedo la tukallafu nafsun illa usaha aitakunu nafaga be qadri taqati li'annahu ta'ala la yukallifu nafsan illa usaha nun jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi nafaga koni awadanta amo inanta debbo man bo la ta hade dei bawki mada hade dei sembe mada
ngam jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko kam o umrata ma nafsu hako nafsu wawata be hako nafsu wala kafu o umrata dum idan to lata ke ajawmo yake asefna na musefene marbe yake aholtina mokoltungal marbe yake to lati adede yajo asaka sakajo do bo aholtina mokolte saka saka en anyam namo sefe ene saka saka en to lati afamdirado awannamo ko famdirado wadinta debbo mun dole do kam wajibi la tudarra walidatum biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi ay la yadurru alwalidani bilwaladi fayufarrita fi taahudi wa yukassira فيما ينبغي له أو يضار أحدهما الآخر بسبب الولد فترفض الأم إرضاءه لتدر أباه بتربيته وينتزع الأب الولد منها إضرارا بها مع رغبتها في إرضائه ليغيظ أحدهما صاحبه نن جومراه سبحانه وتعالى ويودم ترتاك ساروجي بيوت rata saroji tata ko mojo fu yeba yofa alkawal ummarammina hado hakke bingel tata ko mojo fu yofa ngam hatorra soba ajomun ko dada salamu sin go bingel ngam ha baba yangita ha rabbugo bingel ko mallibo baba jafta bingel ha dada ngam ha o torra dada non wadatake ko mojo fu aina hakke sobajo mun dada aina hakke baba e baba bo aina hakke dada do dum wajibi islama umri ko mojo fu do mari hakke mudun subhana rabbika rabbi العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجه مرا سبحانه وتعالى دوك إن يتنم عند بو هورين ها وكثير تفسير القرآن الكريم ها دفتر من كتاب صفوة التفاصيل إن أنها سورة والبقرة إن أنها لها دو آية مرد إذي سبا يتاتي إن أنها لها دو كنغل جو مرا سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تكلف نفس

الوالدان بالولد فيفرط بتعهده ويقصر فيما ينبغي له أو يضر أحدهما الآخر بسبب الولد، فترفض الأم إرضاءه لتضر أباه بتربيته، وينتزع الأب الولد منها إضرارا بها مع رغبتها في إرضائه ليغيظ أحدهما صاحبه. قال المجاهد: وعلى الوارث مثل ذلك، أي على وارث الولد مثل ما على الوالد الطفل من الإنفاق على الأم والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها. والمراد به وارث الأب، وقيل وارث الصبي، والأول هو اختيار التبري. ننجو مراء سبحانه وتعالى ولتكتنا إنيها فهنت إننا هادر آيا جموس نرغل تونيني bi adama o sendiri be te teri dirawo mako bingel bodon hakkunde mabbe ngel musinoyel jawmirawo subhanahu wa ta'ala wasidada ma musina bingel mun e baba bingel bononi wada infagu wa anfaqna hado dada musinogo o bingam bingel lo o torrata dada mako ko o torrata baba mako tata goto der mabbe fu yeba bingel lo yeba alkawarram midina hako wajibi do mako noni o wadana bingel lo ko moje fu wada dum ngam dum ngam heba o torra sobaajo mako. Non non dada salamu singo bingel ngam heba o torra baba be labbudi bingel. En andi baba fotay jogugo bingel pamarel musinoel. Noni rabbi rangel aina sewe ndam magel be nyam magel e yar magel. Dole sengel tokkira do dada ko bo innu debbo fere gorko fotay joga bingel ha wakati mando. E non non dada go o yeba ngama o torra baba o yeba hakke biko non wadatake. E non non ko malli baba o yia debbo o seri dum debbo do mari haje biyum non yi joga biyum musina biyum nen o wara o jafta biko go jaftugo non non hajungo dada ngam o andi bo dada mai do mari haje biyum do mari haje musingo biyum ngam dume ngama o tonya dada man ha o torra dum nen nenta o jafta bingel jaftugo non do wadatako jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wasikala goto fum non non alal warisi wo mislu zalik don woni be ronobe bingel ko malli bo ronobe baba man kambe bo don do makbe haqeji je woni no hado baba bingel noni o wadana debbo mako seraado go don hado ronobe bo bana bappiraabe bingel man ko malli hammiraabe mun ko malli mamiraabe mun kambe bo don do mabbe toni be rontotiran be bingel kambe woni ronoyel bingel pamarel do kambe fu don do mabbe noni ni be hakkilana dada musinowo bingel lo toni laata ke o seraado don do mabbe noni be wada infaqo hado debbo hado dada bingel lo be hokka mo haqeji mako fu tata be torramo bila torra e ko nufama be rono haddo ni do bo yawmo deftere tafsiro wiata yo on mo laati rono baba bingel ngel ko malli bo wi'ama yo rono bingel pamarel mai amma attabari imam tabari kam o sufti ha kongol aranol kay woni rono baba biddo majum bana mama bingel majum ko malli der dirawo magel kambe don do mabbe toni goddo seri debbo mudun bingel do musina ko kanko o yofi ngel wonon yofata hakke mako on ko malli bo o senniri o seri debbo do musina ko malli o manyo o acci debbo do jogi bingel hakke mako ko woni no hakke bingel ha do bamun do jipana do ronobe baba man toni baba yi aka ko malli bo baba lati dum jo haajo ko mo wondaka mo wonday e hakkilo mun don do ronobe mako nani joga hakkeji didi fu maji no be joga dada bingel do nyam mako e yar mako e non non kolte mako
jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti dow majum o wiyata fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alayhima fa idha ittafaqa alwalidani ala fitamil waladi qabla alhawlaini wa ra'aya fi dhalika maslahatan lahu ba'da at-tashawuri fala isma alayhima toni saroji be potti be dawridi baba bingel be dada bingel be dawridi noni be yorna bingel lo diga ngel sikay duubi didi be laari bobol waadum dum yornugo bingel lo kanyum do latan dum maslahaku bawo dawridal be dawridi do ka wala gacce je woni do mabbe noni be dawrida be yorna bingel man fa in arattum an tastardi'u awladakum fala junaha alaykum idha sallamtum ma ataytum bil ma'ruf aywa in arattum ayyuhal aba an tatlubu murdi'atan liwaladikum ghayra al-ummi bisababi ajziha aw iradatiha az-zawaj fala isma alaykum sharitata an tadfa'u laha mattafaqtum alayhi min al-ajri fa innal murdi' idha lam tukram la tahtamu bit-tifli ولا تعنى بإرضائه جومرا سبحانه وتعالى وبيونن بابرابه توني ونلاتي ونيديها وندبيتا موني مسنين تامون بيبه مودون كولوتي داديرابه مابه ngam bolatugo dada man fotay musingo bingel ngam nyaw ko ngam torrafere ko malli o fotay on o musina bingel ko malli bo yidite ugo enda volwana do toni laati debbo man o seraado haggeji mako on en wontori ko malli o yidi tewgo bingel ma bo do hajuude mako do a foti a heba musino mo joganta ma bingel toni on narri ku be sardi a yoba mo koni on narri mayfu a yoba mo ngenaari mako den tabawo ton o musina bingel mako o jogangel ngam jogo bingel ko musino do toni laati kanko do o teddinaka o senaka o himmidinta bingel o suklanta bingel kanjum wadi on narra diga o fuddai ma jogan go bingel ayoba mo bonden den ta o lutta ma jogan go bingel jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini ha do aya jade wattaqullaha wa'lamu anna allaha bima ta'maluna basir أي راقب الله في جميع أفعالكم فإنه تعالى لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأحوالكم jawmirawo subhanahu wa ta'ala o tokkiti domai o wiyata mon ya onon muminien hule alla aine jawmirawo akala kuude mon fu ngam kanko jawmirawo senido bangido wala ko wirnata mo akala kuudeji mon fu akala bolle mon fu akala yakeji mon fu wala ko wirnata jawmirawo sam jawmirawo bangido o timma andal jobe gidde be nande fu ha ko on huwata be ko on wi'ata be no on wontiri fu jawmirawo subhanahu wa ta'ala wala ko wirnani mo sam kanjum on se on aina jawmirawo subhanahu wa ta'ala on hulamo on anda ko on do wada do fu jawmirawo subhanahu wa ta'ala do laramon to ni won narri be goddo hakke ni on hokkan mo musininna mon bingel ko o jogana mon bingel on hewtina hakke mai on hokkamo ta on yeba hakke mai haade sala bawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tokka ayaje godde neni wo wallini ayaje no on musinirta bingel bawo ton bo tokkiti ha hakke gorko haado debbo mun toni gorko maani wodo mari hakke haado debbo maako lebbi noy debbo mai jodata nangtata te ataako dole hakke maako kanko mayido haado debbo maako geetudo jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti ha do ayaje de
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير يومرا سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي على النساء اللواتي يموت أزواجهن أن يمكثن في العدة أربعة أشهر وعشرا وعشرة أيام حدادا على أزواجهن وهذا الحكم لغير الحامل أما الحامل فعدتها ودء الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يدعن حملهن فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أي فإذا انقضت عدتهن فلا إثم عليكم أيها الأولياء في الإذن لهن بالزواج وفعل ما أباحه لهن الشرع من الزينة والتعرض للخطاب يومرا سبحانه وتعالى وي لندور ريوبي جولبي بوربي مببي ماني أتشيبي كم بدونو نيني بجودة جوند إدى جوند سدارة لمن ويتا سدارة بجودة جوند إدى جوند سنو كيمدو بجودة دم لبيني إنيال لسابوها دومي نغم سنو هلوغو سنو سندرغو بي وربي مببي دم سنو بسنو جي سندرغو بي وربي مببي دم واجب سنو من بو سنو تعبد دم عبادة جوند من دو دم جوم راو عمري راو بي بجودة بي نانتا هاندر لبيني بي ñal de sappodo be daya fauna taabe fauna be daya worbe taabe muñe taabe holla hunde de fodata be haate ego kafu der lebbi nay be ñal de sappodo be nangta dum be joda dum hakke worbe mabbe mayibe do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri ha rewbe dimbe be laataaki bo be reedu en amma redu en kam kambe kam edda mabbe do laata be dango mabbe to ni laati redu mabbawo maiki worbe mabbe do sikay lebbi nay e nyalde sappo edda mabbe timmi e to laati worbe mabbe maani acci deedi mabbe do dum lewru ko dum yaldere wore do bo edda mabbe sey yande be dani nenenta edda mai timma jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiti adoton o wiata yo non to kambe do be lati fa idha balagna ajalahunna fala junaha alaykum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf ay fa idha qadat iddatuhunna fala isma alaykum ayyuha al awliya fil izni بالزواج ولا كوني دومودن ونن وني سارو جمعبه كونن ولو ان ريوبرو توني ادى جمعبرو تمي سكيلب ناي انيال لسابو كوما اللي بوبي داني كوني عاندر دي جمعبرو جيبي لورو ولا كوني دومودن نوني ون اتشابي كامبرو ون دونغانا بي تيوغو توبي بي حاجة تيغال ون دونغانا بي تيا اتوبي موني تيبودو بو ون دونغانا be muñe to be vi be faunan be vurta suno mabbe do wala ko woni do mabbe do do bota on hadabe dum hakke mabbe on ta on hadabe wonon awliya wonon woni babirabe mabbe ko malli bo saroji mabbe walo en mabbe ko dum derdirabe ta on hadabe ngam sharia dagani daknani be noni be fauna noni be rena muñobe
bawo to edda mabbe edda do timmi edda suddare do to ni be wurtine ko be daygol ko be le binai e nyalde sappo wala ko woni do mabbe wallahu bima ta'maluna khabir ay alimun bi jami'i a'malikum fayjazikum 'alayha nunnun jawmirahu subhanahu wa ta'ala o andi kuude modon no de foti nennenta o yenan mon haado kuude mai to ni haado huwa kuude bodde jawmirawo yenete modenga do kuude ma bodde to ni haado huwa kuude nyiddude jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yenete do kuude ma nyiddude o umri ma a jooda jonde edda jonde suno lebbi nayi e nyalde sappo to a joodi de ngam dewal ngam Allah senido a hebran dum bar jari jawmirawo subhanahu wa ta'ala ndeni o umri ma lebbi nayi be balde sappo a tawi a wawai joodugo de an ka ha nder lebbi mai do a faunan a yewtidan be muyoɓe a munyete a waddan ko foodete ha tegal ka fu do bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala yenete be yangada mako nauka ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أي لا إثم عليكم أيها الرجال في التعريض بخطبة النساء المتوفى عنهن أزواجهن في العدة بطريق التلميح لا التصريح قال ابن عباس كقول الرجل وددت عن الله يسر لي امرأة صالحة وإن النساء لمن حاجتي ننن جاومراو سبحانه وتعالى ودول وينامون أماتور ورب ولا غتشي نوني أن ولا غتشي نوني أن سبا مو يغرهو بدو ورب ما بماي أن سبا دون سبوغو تاتا أن وانجنا دوم أن يكينا دوم تا أن وانجنا ميغال أن أندا بيا دما ودون در إدا أن ويا أن يدي مبانغو نانون نون كواتاكي أما أن فوتي أن ولو wambugo denga ko sappata hollata wondo mari haaje ben mai ibnu abbas do via banano ni gorko wi ayo mido yelano ni jawmirawo sena mini be debbo salihijo nennenta a holla on mai bo do der rewbe salihien ko nandi e banni ko malli bo bi adama muido to amuy a heban goddo ni worbe jurdo mari haaje ni ko nandi banni a sappa sappugo tata wangina a via a yidimo ko malli a munyan mo atean mo non ka wadatake wangintake to ni debbo don der edda amma sappugo ka sappete aw aknantum fi anfusikum ay wala isma alaykum aidan فيما أخفيتموه في أنفسكم من رغبة الزواج بهن نن جاومرا سبحانه وتعالى وي ولا عيب ولا غتشي هادو مون اونن وربي توني وندو نيوكيني هادر نفس مودون وندو ماري حاجته او غوريوبي بي نندن تا وربي مابي ماني بيدون در ادداجي بي ورتاي ادداجي مابي وندو نيوكيني دوم هادر نفس مون وندو رينا هابي ورتا ادداجي مابي وندو سيري ya wondo taskita sey yande be wurti eddaaji mabbe nden tawon muyabe do kawala ko woni do mon amma wangingo hollugo on yidi be ko on muyan be do on wadata ko alimallahu annakum satazkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa ay kad alimallahu annakum satazkurunahunna في أنفسكم ولا تصبرون عنهن فرفع عنكم الحرج فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن بالنكاح سرا إلا بطريق التعريض والتلويح وبالمعروف الذي أقره لكم الشرع جاومراه سبحانه وتعالى وي حقيقة جاومراه سبحانه وتعالى دو أندي ونن وربدو وندو نيوكيني هندي هادر نفس مندو ونتمي وانجينان غوريو بمن ونتمي يتشوغو بي ونمياتا ونواواتا ونتمي وانجينان غو بدوم ونيتشان نمهادو ريو بمن نغمي ونجاومراه سبحانه وتعالى وبانتيني مو don haraj o banti on foti on yeccabe on wolwa
amma laata der dum do der wirnaango tata on wangina tata on wangina on via on te anbe ko on yidi be teugo on sappa dum sappugo ni on sappa dum be mbodenga mbodenga je sharia umri mon on via do man on deedana be ka on sappa ka tata on wangina wala ta'zimu uqdatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكوين يتنمو هنبو هورين ها تفسير القرآن الكريم ها دفتر من كتاب صفوة التفاسير إن دنها سورة والبقرة إن دنها لها دعايا تيمر رديدي سبا إني يقو جو مرا سبحانه وتعالى ولوان إنه حكموجي ما بنديجي حبر سر لبي حبر تيلي ودني نوين آية ما بنديها كان كويتي آية جلد وليني حكودي حكموجي ما بنديجي توني تيري دي رابي سندري دو سرغل كمالي بو تيري رابي سندري دو مايدي وليني آية كاها سكمن باوتن جامي راو سبحانه وتعالى لتوكتنين آية جتيري دي رابها فهن بعد أعوذ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن يتجو مرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنمو هندبو هورين ها تفسير القرآن الكريم ها دفتر من كتاب صفوة التفاسير إننها سورة البقرة إننها دو آية مرد إدي سبا إني يتتبع دون ينوالينو يندن لا رجو مرا سبحانه وتعالى ودن يتشئن باون

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أن يتجي أمره سبحانه وتعالى دوك وأن يتنم عندبو حوريا ها كتاب صفة التفاسير جامرا تعالى فمنين نونين فمتنرا تعالى فمنين نونين فامرا إن دون نواليا آية مرة ديدي سبا يجوي إن يابا دون نونين دون نوالي دو كونغول جامرا سبحانه وتعالى أعوذ بالله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن يتي يوم را سبحانه وتعالى دوكوين يتنم عند بوها ورينا تفسير القرآن الكريم حادفتر من كتاب صفة التفاسير إن النوع سورة البقرة إن والين دوها آدو آيتي من رديدي سبا إجوي إجوي لدن إن والنو إن لارنو كينيا جاومرا سبحانه وتعالى ولنو يتشاين بونيو داني اون بين هفرني بموتوني بكو امودن حانيا لوماري الآخر يوم القيامة إن لارنو بوهاي أجدو نيالوماري الرقريرن ديكا ولاكو سيتا تبي آدم توني أوري ولو هوراني جاومرا سبحانه وتعالى هكالا كود ميجوم توني أو هوراني جاومرا وهادي ماكو كوها كدروج جاومرا سبحانه وتعالى كوها لام جاومرا سبحانه وتعالى kala ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala heerori ka fuu toni o hawri ɗum be hunde wonde ko be goɗɗo feere nyalomaare nde kato nde wari o hisatako en nonnoon jawmirawo subhanahu wa ta'ala findini mumini en noni ko moe taska toni jawmirawo halfitini on jawdi on hutinira be jawdi man haa ko jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri haa ko o yerdata haa ko jagganta diina ma diga to nyalomaare hulniide ɗo waray jawmirawo subhanahu wa ta'ala findini en to ni nyalomaare may nde wari kam nyalomaare nde wala soggu wonata hamaare wala sorrutugo wonata hamaare wala seeta be seetowo fuu sei mo jawmirawo jawmo alamji dugani kanko bo nyalomaare man kam oɗo herɗori wala laamiiɗo wala ballo wala hisnowo bana ko en jangata en nanata ɗum ɗo nyalomaare man kam e may seko en fuu en ɗo foti haa yeeso jawmirawo malikul muluk o findini en no en taskinira nyalomaare nde jawmirawo hisnu en nonnon ɓaawo toon jawmirawo subhanahu wa ta'ala waddi aayaaje goɗɗe kanje ɓantiraade be ayatul kursiyi jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo yecca en haa ragare man

فنزلت آية الكريمة لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي وضح الحق من الباطل والهدى من الدلال. ورنين حسب أبو جيبك آيكا ودي غوركو فيري ودن ندر صحابوين مدينة صحابوين أنصارو كان بيوني نؤديني بالنبي صلى الله عليه وسلم بهم بمدينة المنورة ولاتن ودن نمرنو بيبور بيديدو نين بيبور بماندو بلاتن ودن ندر دينة نصارى بالبناتن دينة نصرانية ديغا النبي صلى الله عليه وسلم نلاك كان قبورن دو دين الحنفية نن بيرو بيبه ماكو رو بواري بواردي بجماري فيلو بواري بروني يبام بواري سيبوغو بواري مدينة المنورة نن تباما بيغو يدي بما بتايبه كان بيغو بيرو دوغي دو دين نصرانية كان قبو صحابوجو ودن در دين إسلاما وفيهتا بيبه ماكو رو بديدو مي أتتامون سيتو ون سلمي seto on nasti dina islama nendenta ayaka akajipi dole wala afot adola takobe ha dina ngam dume ngam jotaka gonga wanganian ha feure nda alquranu jippi nda dina lapka alquranu nda jippi do bana wi go ragare jonulabe on jon tawari kanko on tokketedo النبي صلى الله عليه وسلم كان كوني خاتم النبيين والمرسلين كان كوني رغاريجو النبوين بينولاب كلا النبوجو وردنو بات سبينو ودي متمي ورغو رغاريجو القرآن الكريم جتاكن دا القرآن الكريم بأندي هادر دينا بنصرانية القرآن الكريم دو دينا غونغا to be jabi be nuddini makambe be anditi gonga to be sali be jodi be dogi do majjere mabbe bo kambe an baba ka wala ko hauti mabbe mabbe be mawbe be balingibe en lortana ha tafsiru aya men ka aya alquran wa ka jawmirahu subhanahu wa ta'ala o bangtiri aya ka ba'da a'uzu billahi minash shaitanir rajim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum لا تأخذ

السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تنبيه آية الكرسي لها شأن عظيم، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله، وفيها اسم الله الأعظم كما جاء في الحديث الشريف: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث، سورة البقرة وآل عمران وطه. قال هشام: أما البقرة فهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن كثير: وقد اشتملت على 10 جمل مستقلة متعلقة بالذات الإلهية، وفيها تمجيد الواحد الأحد. آية الكرسي كوين كوين بري أندوغو آية الكرسي دو كيوم جوم تفسير والقرآن الكريم كتاب صفوة التفاسير ولو فنين وفيتين آية الكرسي. آية الكرسي دو ماري درجة كلني كسمبت كما فنديها ودي في جيجي ما فندي جدنا آية الكرسي. ورانينا حديث حسام هان لادو الله محمد صلى الله عليه وسلم وبيتين آية الكرسي آية كبوران آية جدفت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن يتجامر سبحانه وتعالى دوك إن يتنمو جامر سبحانه وتعالى حوريا هندبوا تفسير القرآن الكريم عند جانغ كتاب صفوة التفاسير إن أنها سورة والبقرة إن أنها عليها دو آياتي من رددية سبا يجوي يجوي تتبا لو بانتر بيكونغول جاومرا سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي إلى آخر الآيات. المناسبة لما ذكر الله تعالى الإيمان بالله وصفاته القدسية العلية وذكر ولايته للمؤمنين وولاية الطاغوت للكافرين ذكر هنا نموذجا عن تحكم الطغيان في نفوس الكفرة المعاندين ومجادلتهم في وجدانية الله تعالى فذكرها هنا قصصا ثلاثة. الأولى في بيان إثبات الخالق الحكيم والثانية والثالثة في إثبات الحشر والبعث بعد الفناء. وقد نجاو مراه سبحانه وتعالى والامتنين حبر إيمان بالله حبر ندينك جاو مراه سبحانه وتعالى يهود تنكيمو بصفاج ما كتددي بانجيدي باولون جاو مراه سبحانه وتعالى وتوكتنين بسيفتن رغوين انو جاو ميرا سبحانه وتعالى واين ارتا مؤمنين كانكوني حلفو مؤمنين انن حفراني بمبيبو كان بيوني شهدان جي حلفتا يا كيجي مبي باوتن جاو ميرا سبحانه وتعالى ودانيين مثالو جي قد يوفيانيين فانتا حكماجي ها حبرو tonini lami be ya gibe sata ya gare do ardi himbe ko malli bo ya gare toni tabiti ha nafsuji kufrani be jawmira subhanahu wa taala e ya gibe sata ya gare en nonnon be latino be sata jokirli ha wode de jawmira subhanahu wa taala toni ayecci be jawmira goto be duuda jokkirli en be jokkira be fooda be haina doman jawmira subhanahu wa taala haa je garande de wodo limtina en gisaaji tati fere fere haa gisaarande ha jawmira subhanahu wa taala wodo tabitinna en kanko woni tago kanko woni laamiido sata hikimaajo aya jagarande bawton bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tabitina en ummungal yawmal qiyama derki darngal do tabitina en derki darngal be yawmal qiyama aya je bawton bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala do tabitina en ummitinki ummatore be kala yonki jifu ummitinan dum bawo soinde bawo soituki wonki mabbe bawo maiki o ummitinan ngedam goddam fere waran bawo maiki do on jawmirawo subhanahu wa ta'ala rufindina en aya jeden kanjoni bada

أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه تعجيب للسامي من أمر هذا الكافر المجادل في قدرة الله تعالى أي ألم ينتهي علمك إلى ذلك المارد وهو النمروز بن كنعان الذي جادل إبراهيم في وجود الله تعالى جومره سبحانه وتعالى وبانتي آيكا كايفا كربانتي ربي كايفا ما بندها لو داني نانوبي muni nani no aya kaka bangtiri alam tara jawmirawo do yama ay ala raina ya ke hufrani do allah won mo woni do jokkira be annabi ibrahim alayhi salam ha hodiro re jawmirawo e ha sembe jawmirawo subhanahu wa ta'ala ala rainumna ya muhammad jawmirawo subhanahu wa ta'ala ولا يتشالوا لادماكم محمد صلى الله عليه وسلم كايفا ان جكروا بالنبي ابراهيم كان كوني نمروز والنمروز بي كنان كان كدو لا تكنو ولو جكروا بالنبي ابراهيم عليه السلام هاو دين جومرا سبحانه وتعالى ان اتاه الله الملك اي لان اتاه الله الملك حيث حمله بطره بنعم الله على إنكار وجود الله فقابل الوجود والإحسان بالكفر والطغيان وأن مجاومرا سبحانه وتعالى هكنا مولامو كانكو نمروز دو جاومرا سبحانه وتعالى هكنا مولامو نندن تد جاومرا هك مولامو دو ولاكو لامو ما هك مسناو يجيتا ومونيتا مونيتا رماكو بيجار ماكو wadi mo kankodo kodo kankodo odo doila nema jawmirawo subhanahu wa ta'ala odo yeddaka odo fewnaka hado wodende jawmirawo subhanahu wa ta'ala nenden ta kankodo latake odo jabira ko jawmirawo hokki mum bodenga be dokke jawmirawo hado makodo odo jabira dum be yaggare be keferaku kayan ku jawmirawo subhanahu wa ta'ala do yeccanu laado maako muhammad sallallahu alayhi wa sallama hubaru namruz o kodo hiwaru gewti jere to ka hakkunde namruz be ibrahim kanjum on do waranena ya jagarande do jawmirawo subhanahu wa ta'ala wi idha qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit ay hina qala lahu ibrahim مستدلا على وجود الله سبحانه وتعالى إن ربي هو الذي يخلق الحياة والموت في الأجساد وهو وحده رب العالمين إبراهيم عليه السلام ورؤيا نمروز جوم راوام كان كووني تغو كان كووني ودون جندم ها بلي ennonnon kanko woni wado ngendam baawo mayki o yennan o ummitinan baawo bi adamajo sendiri be yonki mudun yonki sendiri be bandu jawmirawo subhanahu wa ta'ala yennan mo kanko goto kanko woni jawmu alamji ennan ko namruzu be yaggare mun ko jabata ibrahim al-khalil o wiyata mo قال أنا أحيي وأميت أي قال ذلك الطاغية أنا أيضا أحيي وأميت روي عنه دعا برجلين حكم عليهما بالإعدام فأمر بقتل أحدهما فقال هذا قتلته وأمر بإطلاق الآخر وقال هذا أحييته ولما رأى الخليل حماقته ومشاغبته في الدليل عدل إلى دليل آخر أجدى وأروى وأشد إفحاما ننن كان كو نمروز كو جابت إبراهيم الخليل ويأتمو يو
minfu mido yen na mido mayna nedenta fillinien waraniyen hadisewol ko yoni worɓe ɗiɗo kamɓe ɗo ɓe hiitama no kiita wareki o yoni ɓe ɗiɗo umri ɓe ware goto ɓe wari goto ndendenta o umri ɓe yoofe goto bo ɓe yoofi goto se o wiyata Ibrahim al Khalil mo umri ɓe wara ɗum ɗo wiyata laarule oɗo mi wari mo mi umri ɓe wari mo ɓe mbari mo nde ɓe mbari mo ɗo ɓe mana min mbari mo ndendenta o umri ɓe yoofa goto bo nde ɓe yoofi o vi laaru o bo mi yenni mo o mi mayni mo o bo mi yenni mo Ibrahim al Khalil kañum bo ndeni laari no kanko ɗo fijirde maako warti oɗo ƴaggi oɗo fijira be fijiji jawmirawo subhanahu wa ta'ala oɗo fijira be koddirooje jawmirawo subhanahu wa ta'ala oɗo ƴaggiti dow man ndendenta Ibrahim al Khalil ƴaggi haa misaalu ɗo hooti ha misaalu feere je maɓɓata mo hunduko je muɗɗinta mo hatta mo wolde may sam o dilli ha totton o wiyata mo yo قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أي إذا كنت تدعي الألوهية وأنك تحيي وتميت كما يفعل رب العالمين جل جلاله فهذه الشمس تطلع في كل يوم من المشرق بأمر الله ومشيئته فأطلعها من المغرب بقدرتك وسلطانك ولو مرة واحدة Ibrahim al Khalil o lortani ƴaggiiɗo o wiyata mo yo jonta kan laarule to ni an ɗo aɗo ƴaaƴa a deweteeɗo aɗo ƴaaƴa an ɗo a maynoowo a yennoowo bana no jawmu aalamji waɗata kanko jawmo teddungal to ni laatake ɗum ɗoɗo ɗum pat aɗo ƴaaƴa a woodi ɗum laarule naange nge nge laati nge ɗo fuɗira her fuunaange nde weeti fuu e ngeɗo mutira bo hirnaange nde weeti fuu ɓe umroore jawmiraawo subhanahu wa ta'ala e ɓe hoddiroore maako kanko jawmiraawo subhanahu wa ta'ala o wiyata mo e an bo jotta ka funnunoamin le naange nge diga hirnaange be sembe maaɗa be laamu maaɗa kooda wakkatire woore tan mi torayima ɗum waɗa nde weeti fuu nde woore tan min torima a waɗa a foti a waɗana fa buhita alladhi kafar ay ukhris dhalika alfajir bilhujjati alqatiya

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن تجاومرا سبحانه وتعالى جوك أن يتنم وأورينا تفسير القرآن الكريم إن النوع آية من رديد يسفى إجوي إنجوي تتبع إننا لارا جاومرا سبحانه وتعالى لن يتشى محمد صلى الله عليه وسلم إلا رنا وجاومرا سبحانه وتعالى ولن يتشى جساجي أن مجكرين به النبي إبراهيم عليه السلام حبرو دين جاومرا سبحانه وتعالى بعد أن جاومرا سبحانه وتعالى توكتني حاسفاجي ولو كنكوني تقو نن أتوكتني sifa ummitineki wol wani en habar hodiroje mako doddon baawdo ton go tokkitini odo wollen on mo jawmirawo subhanahu wa ta'ala o yidani dum kanda toni o yidi handugo bi adama o holla dum nda bawde jawmirawo anditina dum bawde jawmirawo subhanahu wa ta'ala bana no en laari no ha qissa Uzairu yani o sali no harumde nde o laari no kure nde noni nde wirgiri noni nde sangitiri o laari bibbe adama sangiti balli bibbe adama barbarnama haton iye mabbe sangiti fisliti o don no yahado wamde mako deni o yotti no kure nde o yamata kai wadi kaefi e kaefi jawmirawo subhanahu wa ta'ala ummitina ummatore nde nde fumare baawdon go jawmirawo subhanahu wa ta'ala maini mo kanko go dubi temerre den den ta ummitinimo ngam heba jawmirawo subhanahu wa ta'ala hollamo tabitinki jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko ni yenno kanko ni maino heba bo bawton o tabitina hoddirore jawmirawo andita hoddirore jawmirawo timmude be bawde jawmirawo do ko o tagi Baude jawmirawo subhanahu wa ta'ala ummitinimo bawo mainuki mo dubi temerre kanko be wamde mako fu doddon go jawmirawo subhanahu wa ta'ala yamata mo qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm ay qala lahu rabbuhu biwasitati al-malik kam makasta fi hadhihi al-hal قال يوما ثم نظر حوله فرأى الشمس باقية لم تغب فقال أو بعد يوم أي أقل من يوم فخاطبه ربه بقوله جومرا سبحانه وتعالى يما تمدني أمي تنمو باو ما ينكمو دوبي تمر جومرا سبحانه وتعالى يما تمو نيونا وديها يا كمال رو بلنو أولي ردو jisnde noy a joodi o wiyata yo o joodi nyalomaare se o lori o laari sera maako nde o laari kowoni sera maako o laari naange naange ngenge mutay wakkati onon no yaha bo ɗum naange on oɗon no yaha laataaki no jemma se o tawi naange ngenge mutay se o wiyata yoga nyalomaare o tawi nyalomaare fu ɗuuɗi se o wiyata yo o ɗaani on ɗo yiɗiɗiɗi sikai nyalomaare ma ɗum yoga nyalomaare jisne seeɗani sa'aji nonnanon o ɗaani ɓaawo ton jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo wolwanamo be do ɗatal nulaaɗo ɗo ɗatal malaikajo jawmirawo subhanahu wa ta'ala qala qala bal labista mi'ata am ay bal makasta mayyitan mi'ata sana kamila jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata mo yo kai anɗo a waali a maynama ban duuɓi temerre sikɗi a maynama ha a waali ɗo na a ɗaani a maayi on duuɓi temerre ndendenta jawmirawo subhanahu wa ta'ala yiɗi heɓa tabitinna mo mayki maako duuɓi temerre ɗo heɓa holla mo aya gotka ha sera maako jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata mo yo فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه أي إن شككت فانظر إلى طعامك لم يتغير بمرور الزمان وكان معه عنب وتين وعصير فوجدها على حالها لم تفسد جامرا سبحانه وتعالى ويتمو اللار سرماله لار يمدو ما جارن جوغي دوله يمدو دوندو سنجي سم
nonini wakkati do juutiri duubi temerre ando amaydo alaari ando wa Sanjay laarule nyamdu mandu bo nyamdu ndu Sanjay sam walaati kanko do don no jogi no jobaari maako ina boje be tinu be asir walaati odon no jogi ina boje maako be bendorle tin be odon no wadi ndiyam yargo maako o biddi no fawaaki dum bendoje on o biddi dum bana biddugo dum lemu watan di sukunde do dakam dum der majum to dum laatake dum sukar ko dum jumri o wadi no jaram maako o do jogi o laari dum o tay kayno dum vonnay sam wala ko wadi dum dede nyame go jonta nendenta jawmirawo subhanahu wa ta'ala holli mo kaye fanyam dundu ko wadi dum aya ngot ka fere kulni ka burka hulnuki fahinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata mo yo وانظر إلى حمارك أي كيف تفرقت إصامه ونخرت وصار هيكلا من البلاء أي الفناء جومرا سبحانه وتعالى بعد تنوية منيو لا روله لا روام دمان ديبو نوي وند سنكتري إي أماري رو سنكتي وامد نيند واتي كسل لار الماري جني كسل ماري سنكتي إي ألماي بو سنكتي جوكتي فسلتي kayum do dum natti dum laati dum wala ko dum e doto ton iedo de sankiti mbosam jinni ha der yemaajum iedo de laati de jorde kolon ko mbosam lu tayton laaru leno dum warti diga to dum vilgo on bo dum wilama dum wirgama dum sankiti laaru wamde mande bole nenenta o laari wamde de o tay fakat cetaka o tabitini o maydo duubi temerre o laari bo nyamdu ndu wodo jogi wondu wonnaindu Sanjay samdu nyametendu jonta ayama pindi hakulnika o laari wamde nde bo nde sankiti ko laasimaare lutay hano kure nde i emaare fu mbosam lutay ton ko gilli je nyami dum fu lutay ton yedode yori de sankiti de fisliti o laari ayaka bo ka beddi hunnugo be maunugo o beddi maunugo jawmirawo subhanahu wa ta'ala neni jawmirawo riskina mo kanda don godum he ay baawdan jawmirawo subhanahu wa ta'ala beddini mu aya ngor kama bindiya jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata mo yo walinaj'alaka ayatan linnas ay fa'alna ma fa'alna linudrika qudratullahi subhanahu wa ta'ala fa'alna ma fa'alna litudrika qudratullahi subhanahu wa ta'ala fa'alna ma fa'alna litudrika qudratullahi subhanahu wa ta'ala ولنجعلك معجزة ظاهرة تدل على كمال قدرتنا ننجمرا سبحانه وتعالى ويتمو من ودك ومن ود دفون نغمي ومن هل ما سمب جومراو ومن هل ما بود جومراو سنيدو بانجيدو نغمي ما أنميبو من ود ما لا تآيا معجزة وانغك آيا وانبانجيكا heba holla ko hollatani haado timme ndam bawde jawmirawo subhanahu wa ta'ala kanko woni yenno kanko woni mayno ngam may on tan jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi o waɗi ko o waɗi ɗo fu o mayni ma duuɓi temerre an usayru ndendenta o mbari wamde ma bo o sankitinde nde fisliti ko mbosam ko suufu maare wala ko lutti wala batte ngendam ko lutininde samde ro sankiti wali e an bo a ummi a geeto e nyamdu njoɓaari ma bo ndu nyolaindu vonnayi ɗum ɗo pat ngam heɓa ɓedda tabitingo a ɓedda imanu a ɓedda nuɗɗinki jawmirawo subhanahu wa ta'ala wala ko woni domen sen wiya subhanallah alqadiru ala kulli shay fa'alun lima yurid wala ko woni domen sen wiya subhanallah en maunina mangu jawmirawo waɗo o ko yiɗi fu o ɓe bawɗe o ɓe sembe dow may ko o mari haaje fu o waɗan ko o yiɗi fu o waɗan no o yiɗi on soggorgal kuuɗe maako yahirta e nonnon tagle maako yahirta subhanallah jawmirawo risku en imanu ndendenta ɗum ɗo ɗo ɗum fuu ɗum he'ay jawmirawo subhanahu wa ta'ala ɗo holla muminijo ɗo ayaje goɗɗe fahinta jawmirawo subhanahu wa ta'ala umratamo non yo laara jawmirawo wi وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما
أتأمل في عظام حمارك النخرة كيف نركب بعضها فوق بعض وأنت تنظر ثم نكسوها لحما بقدرتنا بعد يوم راه سبحانه وتعالى لو بدنا مهايا جاكوات كلني دي لو بدنا ينين فومن يوم راه في مدة أتون حكي لما على راه لارو إيه وامده مادا جي سنكتي دي جي لاتك ولا كسل دمي ولا مبسام درمي لارو إيه دي لي نوي أن من جوكوت من جوكي نررت إيه دي من دو جوكوتيرا إيه دي دي دو يوني را دو جوكوتيرا لارو كاي فانغوت كالي من يوني را إيه دو إيال دو إيال ننت على رب فهنت نوي أن من برنرت كسل هادو إيه دي باوتو دي جوكوتيري على را نوي أن باودي أمين بسمبي أمين وعي ni jawmira subhanahu wa ta'ala odo wiya uzairu do da tal malaika jo yecien yecci uzairu alquranul karim yecien ba odon jawmira subhanahu wa ta'ala wi falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir أي فلما رأى الآيات الباهرات قال أيقنت وعلمت علم مشاهدة أن الله على كل شيء قدير كان كوزير ندنين جومرا هل مكاي في جدي ولاري جومرا ورني ومددو ومدما كوكو كسل يهدتين دي وند أمي دي وارتي بناناني دي ولاري آيات بانجي دي كلني دي وفيata فقط متابتني ابو مي اندي متابتني ملاري اندل جي جيتي ام مي اندي تجاو مراو او دون دو كون دو مفو باو دو تيمو باو دي جو واوي ودقو كالاكو دو مجو متابتني بي جيتي ام بو ناني كم وزيرو دون نو اني تابتني جاو مراو تيمو باو دي جو واوي كو دو مفو hander bernde mako imanu mako hander nafsu mako amma na hado gidde gite mako amma hande ka o beddi andal do gidde gite mako bawto ton jawmira subhanahu wa ta'ala tokkitina en aya jeden o wiata wa iz qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al mauta wa hadhihi al qissatu al salisa wa fiha al dalil al hissi على الإعادة بعد الفناء والمعنى أذكر حين طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى سأل الخليل عن الكيفية مع إيمانه الجازم بالقدرة الربانية فكان يريد أن يعلم بالعيان أي بالمشاهدة ما كان يوقن به الوجدان ما كان يوقن به قلبه يريد أن يعرفه بالمشاهدة ولهذا سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ننن باوت جومرا سبحانه وتعالى ودنيا قصة تبفينت بورك سمينك وبيت يوم يا محمد ولوان بلي فهينتا سيفتر بلي وقت إبراهيم عليه السلام وطري جومرا سبحانه وتعالى وبيت جومرا سبحانه وتعالى هلما نيون يدي تنرتمي بي نيون جومرا سبحانه وتعالى يدي تنرتمي بي ويامي جومرا باو كان كل أولاتي ونطندو ولو نطني إيمان وهاندر برنماكو ولو حبي ولو تبتني ولو أندي سمب جومرا ولو أندي جومرا ولو كانكو وني جومو عالم جميفو ولو تبتني ولو أندي دم أما بميفو ويديو أندى أندى الجيتة جيتة بو هبا جيتة ماكو لارا هبا بدنا مو إيمانو هبا بدنا مو إيمانو doko do nuddino hander bernde mako ha nafsu el mako ronno nuddino o yidi jawmira hollam ul arabe gide gite mako bo ngam tabitina imanu mako
nenen tabaton jawmirawdo yeccamo noy on yeditinirta noy on noy on yeditinirta hunde ba bawo maykimare do tindina musifa majum wali hadha khatabahu rabbuhu bi qawli قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي أولم تصدق بقدرتي على الإحياء قال بلى آمنت ولكن أردت أن أزاد بصيرة وسكون قلب برؤية ذلك يوم رأى سبحانه وتعالى يمت إبراهيم الخليل وبيات ميو أقوم دينينا أقوم ديني باودي أم بيسم بيامنا ها أمينك مي بباو مي دمأبنا إبراهيم الخليل بياتا كاي ميدو نؤديني ميدو قوم ديني أما يميدو نغميد يبامي بيدا أندل يبامي بيدا بصيرا heba mi tabitina bernde am bo heba de deida ha do ko gide gite am lari ngam en do andi andal no andiri ngal fu to nini ala reingal afotai anda yake magal en hunde nawiri fu to ni betindini ma naudum hunde afotai anda naudum hunde majum sina andudo metudo no mede nga hunde mai wayi jonta bol wanando mon be onon nanobe to ni be do tindina mon burtorgal yonki no nawdum mai va'i ko ono hulnugo man va'i on fotai on tindina no tindinirte fu koyna on yecca ko do windi do dereji kayum naitan on wolwanta amma enoito pabboje meedi no mana hugo ko mallibo hore meedi no mana hugo ko mallibo piyal ndamba meedi no mana hugo toni piyal nangino ma do bandu ma do seka adu andino piyal dambi sekirta toni a yecci bi yaada majo mo piyal dambi nangino piyal nangi am bandu rupandu do seka o andi ko ado wontiri en nonnon to velo nawi nawi no mabo to a yecci bi yaada ma velado to a vimo nda velo ko do nawo ma o andi fakanda ko a wontiri o foji o tindina en nonnon to bi adama nyaurama to yi o bo nyaurama o ayecci mo nyaurado o andino en dirtama dum do dum passina to gite ma bo yino dum afotai anuddina bura goddo mo gite mun yiyai bi adama mo metti hundero nawdum be beldum fu o buran mo anda nawdum be beldum fu nan wo beldum hunde man ko malli bo mettudum hunde man bana ko dum andalen wolwanta bi adama mu andi ayaka famika nendenta bo lari yake ayaka no ka wadi riado hunde kazare hunde bay bonde wadi do mako kanko no yottinirta fere fere be mo yottinta mu anda hunde mai kanju wadi ibrahim al khalil o yami jawmirawo ngam noni bernde mako de itira o tabitina yo noni jawmirawo ummitininta ummungallo hatabita bedda tabitingo imanu mako na ono dinai jawmirawo bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala wiyata qala fa khuz arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ay khuz arba'ata tuyurin fadumhunna ilayka thumma qat'ahunna ثم اخلط بعضهن ببعض حتى يصبحن كتلة واحدة جاو ميراو سبحانه وتعالى وياتمون دين كم نينيا يدي با تابتنا ايمان ما كم هو سولي ناي نول فرفره هاندر سولي نول ناي فرفره هو سولي دي اباديتنا دي هاورا دي هاجونغوما تو هاوري سولي دي اتايتا دي تو اتايتا دو ياكي تو اتايي ayirsi ya itti ko emaji a joina ko emaji fere nden ta ataita sollidi a facilita di a cillindira a vurtina laasi a hawrindira laasi sollimai naifu kusel maji bo a sankitina a sankita kusel mai bo a jillindira dum nonnon iyamji mai bo a acca iyamji man bo ila jillindira pat hauta warta hunde tamre wore heba lara ayam no wata hadumai bawton jawmirawo subhanahu wa ta'ala nden yeccimo o taitai na sollidi o hauta o hauti o taitadi to o taitidi mai bo jawmirawo wiyata mo summa ja'ala ala kulli jabalin minhun juz'a
ay farrik ajzahunna ala ruusil jibal nenenta to nini a hawri dum tamre warti hunde wore alora kasa dum asenda hado ko e ko seje akasa dum kasere kasere dum don no jillindirnogo summa du'unna yatinaka sa'ya aina dihunna yatinaka musri'at qala mujahid kana tawusan wa ghuraban wa humama wadikan fadhabahunna thumma fa'ala bihinna ma fa'ala thumma da'ahunna fa'atayna musri'at nunnun wadi no jawmirawo subhanahu wa ta'ala umrimo o kasi sollidi hado ko seje nayi mayfu o sendiri dum mujahid o wiyata en yo laati no solli naydo o hosi no tawus kayum do laati no sondu nolde man fere nonnon o hosi no gurab nonnon bawton bo hosi hosi hamama polel pola nonnon bawton bo hosi asugumri o hawrindiri dum de o hawrindirum go o taytayni dum o jillindiri nenden taw wadi ko no jawmira umri mo wadira se o yoni dum o vi dum wara nonnon dum dorogo dum wari o do lara de o yoni digo kala bileji pat ummi yayi hoti la solfu hawrini je kala je sondu pat yayi hawrani sondu mun nonnon kusel maybo kala tayre kusel pat ummi yayi hawrani sondu mun ha yayi hauti yayi takki hauti ndiri be koye may jodon no jogigo o taydum pat um hawrindiri dum hunde wore wa alam anna allah azizun hakim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوكو إن يتنمو هنبورنا تفسير القرآن الكريم هدفتر من كتاب صفة التفاسير إذن نوع تفسير القرآن الكريم إذن نوع سورة والبقرة إذن نوع آية من رديدي سبا يجوي يجويني إذن نوع رجو مراه سبحانه وتعالى إذن نوع يتشين قساجي القرآن الكريم إذن نوع در قساجي القرآن الكريم دي جو مراه سبحانه وتعالى دو يتشان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نوني وفن دينين دو ماجم إنه لارا قصان نبي إبراهيم عليه السلام باوند إن لارينو قصان أمروز نوني وجوكرينو فورو ترينو بأن نبي إبراهيم عليه السلام هار ودين كي جومي راو فيوني ودين كي جومي راو كنكون نمروز باوتون إن لاري جومي راو سبحانه وتعالى رويتشين ون مو جومي راو إداني دوم كندا كاي واني وزير إن لارنو قصة وزير وون أن يونو دينيري جاومي راو سبحانه وتعالى باوند جاومي راو سبحانه وتعالى ماين نومو دوبي تيمر ودن يابن جوباري ماكو باو دوبي تيمر جوباري دون دي ويلين دي سنجي يكام كبو أمي وداني وفيني الحالي ماكو بو ماني جاومي راو ولين مو عمد ماكو ودن يادب ماري كيري بونن دي سنكي ترين دي فسل ترينو كيري غوبو جاومي راو سبحانه وتعالى ولي مو دي ummitinde don go jawmira holli mu aya aya mudun ma kama bindiyate duka bawo don jawmira subhanahu wa ta'ala tokkidini do hollayen annabi ibrahim alayhi salam o do tora jawmira subhanahu wa ta'ala holla mono yedi tinirta sifa yedi tinki jawmira subhanahu wa ta'ala holla mu no yedi tinirta maybe يوم راو سبحانه وتعالى يتشمو نوني ووسا سولي نينون فرفره ووسي سولي نينون فرفره وهيرسي سولي دي وجوغي كوئي ماجي وسيكي هرماكو وسيكي كوئي سولي دي هرماكو نونون ووسي كوسل ماجي بي سو بي إيام ماجي بي لاسي ماجي بار أولاي ندري وجلي ندري وحاور ندري حاورتي تامري ووري ولوري وتايدون وكاسي كاسره كاسره وسيجي دوكو سيجي وانا نجاو مراو سبحانه وتعالى تنيني ريمو ودا باقو تنو ويهوني سولي دي ونيني ويهوني دي دينو دي أمي دي وراني مو دي دوكا دي دو يا وكالا بليو فو فيري اي تاكيني بليو منتيري اي تاكيني هوريرو كالا ايامفو إلي اي حوتاني هورين دي ها رغاني ماجوم كالا سندو بات هاوري بي هوري سندو جي واندي فو هاوري بي لاسي مون بي بيليجي مون بي كسل مون بي ايام مون دوم بات دوم هاوري ندري دوم هولي مو سندو وورو كالا سولي ماي غوري كالا كو وورو فو وارتي باناندو ونو وارتي مو سولي ناي فر فر ياكي ماجي بنا وكتي وهير ساينو دي باو جون جاومي راو سبحانه وتعالى ويتمو وعلم أن الله عزيز حكيم أي لا يعجز عما يريد حكيم في تدبير وصنعه قال المفسرون ذبحهن ثم قطعهن ثم خلت بعدهن ببعد حتى اختلط ريشها ودماؤها ولحومها ثم أمسك برؤوسها عنده وجزاها أجزاء على الجبال ثم دعاهن كما أمره تعالى فجعل ينظر إلى الريح.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتجاوم رأى سبحانه وتعالى دوكو إن يتنو مدر إرابة جلبة هدي توب راديو النور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. En don ha dar sere men sappa e joyi e jeego wabre en yetti jawmiraa subhanahu wa ta'ala o hawri en ha wakkatire fiqhun nisa hande bo en do timmitina babu won der babuji julde kaym woni ahkamul janais en do laara faslu wor ragare wol ha der babu sala hande